0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-8299 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
7: كل عام وأنتم بخير. بشرى الخير أتت وفرصة الغفران حلت، أسأل الله أن يكتب لكم فيه الرحمة والعتق من النار. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي يهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك.

0: حلمك ومستقبلك وطموحاتك، كلها تبدأ بخطوة واحدة. بنك الشرق اليمني ليس مجرد مكان لحفظ الأموال، بل هو شريكك في رحلتك نحو القمة. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، جيل جديد من الخدمات المصرفية بروح يمنية أصيلة وتقنية عالمية. نحن هنا لنكون جسر عبورك إلى مستقبل مالي أكثر ازدهاراً واستقراراً. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي
1: يجتهد لخدمتكم.
2: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
4: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ

0: أثنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
7: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
0: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

رسولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: سورة الحج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له

اعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

جناح ملكي جونا بالبشرى والهنا، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، يا نسمة الصباح أمطر الجناح.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

مليتي جوانا بالبشرة والهنا، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، يا نسمة الصباح أمطر الجناح.

يا ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمك المنى يا ورد على الغصون يا ساحر العيون.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

الطيب والعيون ساحل العجيب في ساحل الدهب متع الغريب بالطيب والعيون.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني، مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة
0: يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

اصبر كما الصبر قال النهد والقرح لا تفتكر يا حسين الوجه حد مرتاح لنا ولا انت ولا الوادي ولا الفلاح.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 89.9 و 95.9. عدن الغد، صوت كل الناس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

الباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي وكذلك حقت كلمة ربي

نقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين

الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.

0: كبر مقتا عند الله.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق القول قول الله، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى عليه الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أيها المؤمنون، يقول ابن القيم رحمه الله: قد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بقدر الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرح واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، هو السنة الثابتة التي لا تتغير، والقاعدة المضطردة: إنه لا إسلام بدون بلاء، فمن أراد طريق السلامة فهو طريق الأنبياء، وطريق الأنبياء هو طريق الابتلاء والامتحان، أما من أراد سلامة الطريق فقد رام محالا. فابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق، ابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق. انظروا إلى سحرة فرعون لما تبين لهم الحق ووضح لهم سبيل الحق، آمنوا واتبعوه وهم يعلمون كلفة هذا الإيمان، وأن فرعون لن يتركهم وسيسومهم سوء العذاب. مع ذلك هؤلاء السحرة اختاروا طريق الإيمان بالله، اختاروا طريق الإيمان برب هارون وموسى، لأنه طريق السلامة من النار. كان بإمكانهم أن يختاروا طريق السلامة فيكتموا إسلامهم ويظهروا الموافقة لفرعون ليسلموا، اختاروا طريق السلامة وما اختاروا سلامة الطريق، لكنهم لم يفعلوا ويبحثوا عن الراحة ويكتموا إيمانهم، بل لما آمنوا آثروا دفع الثمن، آثروا المواجهة، أعلنوا الإيمان أمام الناس، علموا أنهم سيدفعوا هذه الضريبة، ضريبة الإيمان بالله. فكل ضريبة تدفعها لنيل جنة عرضها السماوات والأرض فهي قليلة. يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن البلاء وعن وقوعه فينا وفي المؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أتظنون أنكم ستدخلون الجنة هكذا براحة وهدوء، والناس كلهم يحبون، ولا مشاكل لك. لا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما الذي جاء لهم يا رب؟ ما الذي حصل لهم؟ مستهم البأساء والضراء فقط، لا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول الله عز وجل في موضع آخر: أم حسبتم أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا يمكن ومن المستحيل أن يكون تدينك لله وإسلامك لله وقولك الحق لله والسير في طريق الله بلا كلفة ولا ثمن ولا مقابل ولا ضريبة. بعض الناس يريد أن يكون مسلما ويموت مسلما ويدخل الجنة التي أرضها السماوات والأرض دون أن يتعرض لأي بلاء. لا يريد بعض الناس أن يبذل مجهودا، لا يريد أن يضحي، لا يريد أن يواجه، لا يريد أن يتعرض لأي أذى وبلاء. إذا كان الأمر الشرعي سيسبب له مشاكل، تجد بعضهم يترك هذا الأمر الشرعي. لماذا تركته يا عبد الله؟ قال: لأنه سيسبب لي مشاكل وسيتكلم الناس عني. إنه أمر الله، إنه أمر شرعي من الله، افعله ولا تتردد، وراقب ربك قبل أن تراقب الناس. يا مسكين هذا المسلم المسكين، أتريد جنة عرضها السماوات والأرض دون أن تبتلى، دون أن يتكلم الناس عليك؟ اعلم يا من رمت الخير وطريق الدعوة إلى الله، اعلم أنك لن تسلم من ألسن الناس. هذا نبي الله موسى من أولي العزم من الرسل يقول: يا رب يا رب أسألك أن تكف عني ألسن الناس. فقال الله جل وعلا: يا موسى لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي مغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. فلن تسلم يا عبد الله من غمز الناس وهمزهم ولمزهم والطعن والتنقص، لأن الجنة لا يدخلها أحد بسهولة. البعض منا يريد أن يعيش يبحث عن الأحكام السهلة، تراه يناصر القضايا الإسلامية التي ليس فيها بلاء ولا تبعات عليه، وإذا أراد أن يناصر قضية ووجد أن هذه القضية ستكلفه أمرا تهرب منها. لا يريد أن يدافع عن قضية إلا إذا كانت مضمونة عن المشاكل والضريبة والبلاء. دائما تجده يبحث عن السلامة في تدينه، فيعمل ويعمل في المربعات الآمنة، هو يحاول أن يرضي ضميره من جهة، ويحاول أن يقدم شيئا لدينه، لكنه يريد أن يفعل ذلك دون أن يدفع كلفة أو مواجهة أو بلاء من جهة أخرى. فيقول لك: اتركني بعيد، هذا غير ممكن. ألم يسمع هذا المسكين إلى قول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ من قال آمنت بالله لن يترك، لن يترك، لن يترك. قال: وهم لا يفتنون. ستعرض لك الفتن في طريقك إلى الله عز وجل، فتحملها لأجل جنة عرضها السماوات والأرض. من منا أو كل واحد منا يريد أن يقول أنا مسلم بدون أن يختبر، بدون أن يدفع كلفة؟ وتريد هكذا بالسهال، بالسهالة جنة عرضها السماوات والأرض؟ هذا محال، هذا محال. الجنة لها ثمن لا بد أن تدفعه من نفسك وروحك ودمك أو مالك ووقتك وجهدك، لكل ثمن ثمن تدفعه مقابل. هذه صفقتك مع الله. إن الله اشترى، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لابد من الفتنة والاختبار، وإلا كيف سيعلم الصادق من الكاذب والتقي من الدعي؟ كلما ارتقيت عند الله، كلما ارتقيت عند الله يا عبد الله زادت الكلفة، زاد البلاء، لأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، الأنبياء الذين لهم رقي ومنزلة عالية عند ربهم سبحانه وتعالى، ثم الأمثل فالأمثل، ثم من سار على طريقهم. هذا طبيعي. كلما ارتقيت عند الله وزادت منزلتك عند الله زادت الكلفة وزاد الاختبار وزاد البلاء، وهذا أمر طبيعي. أتجدون طالبا يدرس البكالوريوس امتحانه كالذي يدرس في مرحلة الثانوية؟ أتجدون أن اختبار البكالوريوس كامتحان الذي يدرس الدكتوراه؟ لا، ليس كل مرحلة لها نفس الاختبار. كلما زدت في الرقي زاد البلاء وزاد الاختبار. والجنة أعظم مطلب، فتهيأ لأعظم اختبار وامتحان. إبراهيم عليه السلام نبي الله وخليل الله من أولي العزم من الرسل، ارتفع إلى مرتبة الخل، تعرض لأعظم بلاء، أمر بذبح ولده، والإنسان منا لو يذبح ولده بجانبه لا يتحمل، فكيف يكون هو الذي يذبح؟ حتى سمى الله هذا المشهد القرآني والأمر وتصديق الرؤيا: إن هذا لهو البلاء المبين. وأنت تريد إسلاما لا كلفة فيه، وتريد جنة دون أن تدفع لها ثمنها، هذا الأمر لا يستقيم مع القرآن ومع سنن الله عز وجل في عباده. لن يدرك البطال منازل الأبطال، لن يدرك الإنسان البطال الذي لا يعمل شيء منازل الأبطال. وعند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال. ولا تطلب السلعة الغالية، السلعة الغالية لا تطلب بالثمن التافه، والمجد لا يشترى بقول كاذب. وإن كنت تبغي يوما مجدا فانصب وتعب وابذل جهدا، ولذة الراحة لا تنال بالراحة. والجنة، والجنة حفها الله عز وجل بالمكاره، ولا يدرك السيادة من لزم الوسادة، والموت في سبيل الله سعادة وشهادة. لولا المشقة، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فلا فرح لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشق الصبر ساعة قاده ذلك لسعادة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم يوم القيامة إنما هو صبر ساعة. والدنيا يا عباد الله، والدنيا في أساسها، في أساسها ومن أصول المعيشة فيها أنها دار بلاء، لا دار جزاء أو استقرار أو راحة. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. رواه الإمام أحمد. والبلاء قد يكون يا عباد الله شرا، وقد يكون خيرا، وهو الأخطر، يعطيك ليبتليك، ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. وغالب الناس ربما ينجحون في ابتلاء الشر، لكنهم لا ينجحون في ابتلاء الخير لأنه أصعب. وانظر، وانظر يا عباد الله مثالا، كم من تاجر يستثمر ماله وفق شرع الله عز وجل وفيما يحبه الله ويرضاه. كم من تاجر، من تاجر يفعل ذلك؟ قليل. لكن كم تعرف فقيرا صابرا محتسبا؟ كثير. ففتنة الخير أشد. كم تجد مسؤولا يتقي الله في منصبه ويعمل وفق ما يرضي الله ويعود بالمصلحة على شعبه وأمته ولا يستأثر بالمال دونهم؟ قليل جدا جدا. فهذه النعم هي ابتلاءات. لذلك قال موسى عليه السلام لقومه لما قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. نعم يا عباد الله، النعيم لا يدرك بالنعيم، هذا واقع حي مطبق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، مشاهد في أتباعهم وهم يبتلون، وهم يبتلون في أموالهم، يترك الإنسان منهم ماله في لحظة لأجل الله عز وجل. أصحاب رسول الله ما أعاقهم مكروه ولا بأس ولا شدة عن بلوغ أهدافهم، بل وظفت هذه الشدة والمكروه والجوع والبأس لتهذيب أنفسهم وأخلاقهم، فإذا هم قلوب تتصل بالله عز وجل. وقفوا على هام الزمان رجالا يثبتون تطلعا ونضالا، وحي السماء يجيش في أعماقهم ونداؤه من فوقه يتعالى، باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال. يقول سعد بن مالك رضي الله عنه، واسمعوا معي إلى قول سعد وتمعنوا في كل كلمة قالها سعد. قال سعد بن مالك رضي الله عنه: كنا قبل الهجرة يصيبنا شظف العيش وشدته فلا نصبر عليه، فما هو إلا أن هاجرنا فأصابنا الجوع والشدة فاستضلعنا بهما وقوينا عليهما. أي كانت قبل الهجرة يصيبهم شدة، وبعد الهجرة أصابتهم شدة فصبروا لأنهم قد تعودوا. لكن اسمع إلى استثناء سعد، يقول سعد: إلا مصعب بن عمير فقد كان أترف غلام بمكة بين أبويه. مصعب كان يعيش حياة الترف، كان يتقلب في الدلع وجمال العيش بين يديه أمه وأبيه. يقول سعد عن مصعب بن عمير: إلا مصعب بن عمير لقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي، فنعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا. مصعب رضي الله عنه آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. مصعب بن عمير آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. لقي ما لقي من أمه وكان فتاها المدلل، أفلت منها وهاجر إلى الحبشة، اشترى أو ارتدى المرقع البالي الخشن، وقد كانت ثيابه كزهور الحديقة
1: نظارة وألقا. خرج مصعب لما اختار الإسلام من النعمة الوافرة إلى شرف العيش والفاقة، يأكل يوما ويجوع أياما، لكن روحه في سمو العقيدة المتألقة بنور الله جعلت منه إنسانا يملأ العين إجلالا. لقد آثر مصعب أن يدفع ضريبة إيمانه، وكان بإمكانه أن يعيش حياة الترف مع أمه ويكتم إيمانه، لكن مصعب آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. والله ما فكر مصعب يوما أن يرجع عن إيمانه بعد أن أنقذه الله من الكفر. علم مصعب رضي الله عنه أن النعيم لا يدرك من نعيم، وأن غمسة في الجنة تنسي كل بؤس وشدة وشقاء، وموطئ الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فهان عليه ما يلقى كيف وهو يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع من رحيق النبوة، يسمع مصحب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وأن المرء يبتلى على قدر دينه، وما يبرح البلاء للعبد حتى يتركه يمشي. وما عليه خطيئة، كان الصحابة يتأثرون وهم ينظرون إلى مصعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى مصعب ويتأثر، وهو الذي يعز عليه العنت على أصحابه، وإذا رآه تأثر ودمعت عينه صلوات الله وسلامه عليه. كيف وقد صار صاحب الحلل لا يلبس إلا فروا مرقعا بجلد، وقد يتطاير جلده ويتشقق؟ تغيرت هيئة مصعب، سبحان من أيده ومصره وقواه ونصره. هؤلاء هم الصادقون الذين آثروا

0: طريق السلام، ساروا في طريق الله عز وجل، ولم يختاروا سلامة الطريق. هؤلاء هم الصادقون. وخير مثال ضربه الله لنا آسيا بنت مزاحم، امرأة فرعون، ملكة زوجة ملك، عاشت الحياة بين القصور والنعيم والترف، لكنها أدركت أن النعيم المقيم هو في جنات النعيم، وهذه الجنات جنات النعيم لا تدرك بنعيم الدنيا. فآثرت طريق السلام حتى لو كانت لها ضريبة، هي مستعدة أن تدفع هذه الضريبة. لم تشأ آسيا بنت مزاحم أن تخفي إسلامها وتعيش حياة الترف تحت سلطان الظلم. لم تقل كما يقول بعض الناس اليوم: ما معنا إلا أن نسكت وما نستطيع أن نفعل شيء. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يريدون أن يخسروا الأموال التي تعطى لهم، هؤلاء لا يريدون أن يخسروا المناصب، لا يريدون أن يخسروا يعني ملكهم عند الناس وصيتهم وسمعتهم، لا يريدون ولا يريدون أن يدفعوا ضريبة قول الحق، فرضوا بأن يعيشوا حياة الذل والمهانة تحت سلطان الظالمين. وإذا قيل له: فلان تحدث عن قضية المسلمين الأولى، قضية فلسطين، تكلم عن الظلم الواقع على أهل غزة، قال: لك لا، إذا تحدثت عن هذا سأصنف بتصنيفات كثيرة وستكون العين علي، ويكفي أننا ندعو لهم في سجودنا، يكفي خلاص. تكلم يا فلان عن التطبيع، عن الدين الإبراهيمي، الدين الإبراهيمي الذي يروج له بعض رجالات الدولة، يقول: لا، إذا تحدثت عن هذا سيقول عني إرهابي. فهو بكل حال يتهرب عن دفع الضريبة ووقوفه مع الحق في طريق المسلمين. أما المرأة زوجة فرعون العاقلة فلم تكن كمثلك يا عبد الله، فلم تؤثر السلام، بل آثرت أن تجهر بالحق وأن تدفع الضريبة، فدفعت ضريبة باهظة وتحملت العذاب في سبيل الله لتصير هذه المرأة مثالا في القرآن إلى قيام الساعة، مثالا لمن؟ لأهل الإيمان. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، خلد الله ذكرها ورفع قدرها وأعلها في الجنة وفي منزلتها لأنها دفعت الثمن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الأمة قبل البعثة كانت عزوفة عن الفضائل، تنغمس وتغرق في الرذائل، فلم يزل بها القرآن والسنة حتى أخرجهم من رعاة النعم قادة الأمم، ومن خمول الأمية إلى أعلام العلم والحكمة. فإن زعم زاعم في عصرك أن هذا الزمان ليس الزمان، قلنا لك قلنا، لكن الإنسان هو الإنسان، والقرآن لم يزل هو القرآن، صالح لكل زمان ومكان. القمة والصعود إليها مرهقة، تكلف صاحبها عناء الصعود وشق الصفوف وبذل المجهود، ومن لم يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الثبات يا عباد الله على دين الله نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم، نيل العلم نعيم ولا يدرك بالنعيم، تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق نعيم، الفضيلة نعيم، كبح النفس عن الهوى نعيم، الإحسان إلى الخلق والبذل وإخراج المال نعيم، ضبط الجوارح بالوحي عند قول الله وقول رسوله نعيم، ضبط المكاسب بالمال أو بأي رزق نعيم، ضبط الولاء والبراء بالوحي نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم. ثم إن النعيم الحقيقي الأبدي هناك عندما أخبرنا الله بقوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. والله يوم القيامة لو كان لأحدنا ألف ألف نفس وألف ألف روح وألف ألف عمر فبذل ذلك كله في ذلكم المطلوب العزيز وهو ينظر إلى الجنة لرأى أن هذه النفس التي قتلت في سبيل الله رخيصة أمام هذا الظفر، أمام النعيم، أمام الفضل. كل له غرض، كل له غرض يسعى ليدركه، والحر يجعل إدراك العلا غرض. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه كما في قوله تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك محمد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم أفرغ علينا صبرا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في طاعتك ووفقنا لمرضاتك وحسن عبادتك. اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحمناك بالمستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم فك حصارهم، فك حصارهم، فك حصارهم. اللهم أغثهم بغيث الإيمان. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا. اللهم إن البلاء قد طال ففرج عنهم ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم على الحق يا كريم. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: منتجاتك في مكان واحد. مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
0: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
5: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
6: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم،
2: حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
7: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

وانا بحبها عمر وهو بقلبي مثل حوت يلمع وهو لجسمي فالحياة واسمها وجفاني الوسنه

يا عادلي والعادلي ما يفعل يا عادلي والعادلي ما يفعل والحب في قلب كالنار يشعل

جمهور يا الحكمة بالتساوي جمهور يا الحكمة بالتساوي والحب علة يعجز المداوي شاد لكم بالصدر بلاش داوي لو عندي الحكمة

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن، بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
0: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
7: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
9: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من

0: الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
0: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
5: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
6: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
7: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، ارسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
5: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-8229 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
0: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
8: أخي المواطن، أخت المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
9: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: بعد عمر طويل من الحرب والانتصارات والفتوحات، واسم يحمله واحد من أشهر قادة ومحاربين العصر الحديث، نابليون، يلخص حياته في هذه المقولة: إن الفتوحات الوحيدة والدائمة التي لا نندم عليها هي انتصاراتنا على أنفسنا. بعد كل الانتصارات والاحتفالات والأوسمة والنياشين، أصبح أعظم انتصار عند نابليون إنه يقول لنفسه الأمارة بالسوء لأ. ويشهد لهذا الكلام كلام رب العالمين اللي قال: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إلا ما رحم ربي في الوقوف مع هذه النفس واقفة ومساعدتها إن هي تمشي في طريق ربنا. ما بيقدرش الشيطان يأثر عليك إلا بإذنك. بسم الله الرحمن الرحيم، كلام الشيطان في الآخرة: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. طب نلوم مين؟ قال: ولوموا أنفسكم. هذه النفس اللي بتحب الراحة، وياما هزمتني أمام حي على الصلاة رغم أن ربي بيقول الصلاة خير من النوم. نفسي
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: اللي بتحب التشفي والانتقام، وياما ندمتني على كلمة انتقام جرحت بيها إنسان وياريتني ما قلتها. نفسي اللي بتحب مصلحتها ولو على حساب مصالح الآخرين، إلا إذا وقفت لها وساعدتها. هي مش عداوة مع النفس، هي حسن صحبة بتقويمها وتقويتها على الخير ومنعها من الشر قدر الاستطاعة. هي حالة من اليقظة عكس الغفلة عن النفس. عشان كده أحد الصالحين لما كان يبعد نفسه عن مواطن الشبهات والحرام يقول لها، يكلم نفسه بصوت عالي: والله ما منعتك يا نفس إلا لكرامتك علي. كأنك بتقول لنفسك أنا بفكرك، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. على فكرة دي آخر آية نزلت في القرآن، 6236 آية، آخر آية نزولا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أنا يا نفسي مش عايزك تقف الوقفة دي، مش عايزك يا نفسي كما قال أحد الصالحين ينادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق: ألا إن فلان ابن فلان قد أحب ما أبغض الله، فيكاد لحم الوجه يسقط من الخجل. مش عايزك تقف كده. ده اللي بيسموه اليقظة الحقيقية، وده اللي فيه قال أبو سليمان الداراني أحد الصالحين: من اشتغل بنفسه شغل عن الناس. اللي قضى حياته عمال بيساعد نفسه تقرب لربنا هيبقى مشغول إن يقعد يحكم على الناس وينشغل بأحوالهم وفضايحهم وأسرارهم. جاهد نفسك على كثرة الذكر، الاستغفار، ولا إله إلا الله، والصلاة على رسول الله، حتى تصير نفس مطمئنة بالله، مستقرة، قابلة للوحي الرباني لو كنت كثير الذكر. جاهد نفسك إنك تقرأ أو تسمع ما يرقي فكرك ويصلح نفسيتك. كثرة سماع المواد المفيدة أو قراءتها بتخلي الإنسان يتركب جوا عقله عقول المصلحين والصالحين عبر الأزمنة. هتتغير نفسك لو سمعت وقريت كتير مواد نافعة. علشان كده فرغ نفسك لنفسك ولا تنشغل بالخلق. كان زمان أهالينا لما يلاقوا واحد بيحكم كتير على الناس يقولك أنت مغسل وضامن جنة، يعني خلاص خلصت نفسك وبقيت من أهل الجنة، فبتنظر على الناس. يجي ربك يقولك: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. خليك باستمرار مركز مع نفسك، أؤمر بالمعروف، انهى عن المنكر بأرق الطرق، لكن الأهم إصلاحك لهذه النفس. وإذا انصلحت هتكون أكثر صدقا لو وجهت وصية لحد بإفعل أو لا تفعل. اللهم أصلح لنا نفوسنا، وأصلح لنا دنيانا، وأصلح لنا يا مولانا.

لما دخل سيدنا جبريل عليه السلام في الحديث المشهور وهو في صورة إنسان، وقعد أمام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وهي مراتب الشريعة، فكانت إجابة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة ومعنى الإحسان. والحديث مشهور لما دخل سيدنا جبريل فجلس عند ركبتي رسول الله وقال: يا محمد، ما الإسلام؟ فأجاب وقال: ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فكان الركن الثاني من أركان الإيمان الستة هو الإيمان بالملائكة، والملائكة هي أحد الغيبيات اللي المؤمن أمر أن يصدق بها دون أن يراها، لأن الرحمن أخبرنا بها عشرات المرات في القرآن وإحنا بنصدق الرحمن سبحانه وتعالى. الملائكة مخلوقات تحب الإنسان وتوقره. ليهم ثلاث صفات. أولاً هم مخلوقات نورانية، يعني مخلوقين من نور، كما في صحيح مسلم من حديث السيدة عائشة قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، يعني من لهب النار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من الطين، ثم الطين صار صلصال كالحمأ المسنون مما وصف لكم. الصفة الثانية للملائكة بعد أنهم مخلوقات نورانية إن ليهم أجنحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الصفة الثالثة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم مسيرون في العبادة، ليس عندهم اختيار المعصية. ليلة ما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في السماء تعبد الملائكة، فرأى الملك القائم طول عمره فلا يقعد، والراكع فلا يسجد، والساجد فلا يقعد، حتى إذا قامت القيامة قاموا يقولون: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فليهم ثلاث صفات، مخلوقات نورانية لهم أجنحة ولا يعصون الله ما أمرهم، وأيضا لهم وظائف، فهم موكلين بالوظائف الكونية الكبرى. سيدنا جبريل أمين الوحي، ينزل بالوحي من الله على الأنبياء، وظائف كتابة الحسنات والسيئات. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ملائكة يمين وشمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني ملك دقيق مش بيفوت. جنب إن هم بيكتبوا الحسنات والسيئات يبحثون عنك وعنك، عن الذاكرين، يبحثوا عن الذاكرين ليدونوهم في ديوان أهل الذكر ويشهدوا لهم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة بيعملوا إيه يا رب؟ يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا أقواما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء. الملائكة بتحب أهل الذكر. من وظائف الملائكة إن هم بيشجعوا العباد على الخير بالإلهام، بيسموه العلماء الوارد الملائكي، شيء بيرد عليه كده إلهام، تشجيع على الخير، ده عكس وسوسة الشيطان. سيدنا ابن مسعود بيقول: في القلب لمتان، لمة من الشيطان ولمة من الملك، لمة

0: الملك يعاد بالخير وتصديق بالحق، بيقولك يلا شد حيلك، ربنا هيكافئك، ضحي عشان ربنا، انفق عشان اللي محتاجين، وربنا هيوسع عليك في الدنيا والآخرة. معاني يلقيها الملك في قلبك من حبه فيك وحبه لربنا. فإذا جاءت لحظة وفاة العبد قالت له الملائكة المصاحبة لي: جزاك الله خيرا، فكم من طاعة أحضرتنا معك، وكم من مجلس ذكر أشهدتنا معك. فإذا جاء يوم القيامة شفعت لك الملائكة بما رأت منك من حب الرحمن. جميل إنك أنت تشعر بالملائكة حواليك وتراعي مشاعرهم، لأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أثبت إن الملائكة بتحس ولها مشاعر وبيحبوك، وتتأذى الملائكة مما يتأذى منه بنو آدم، وتستحي الملائكة مما يستحي منه البشر. فكن للملائكة أنت خير صاحب، حتى يكون لك خير رفيق في الدنيا والقبر والآخرة. ويبقى إن أقول لك حديث يحببك في الملائكة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا، يعني متوضي، إلا بات ملك في شعاره. الشعار هي الملابس الملاصقة للجسم، يبيت ملك بينك وبين لبسك. لا ينقلب العبد ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. بص الملائكة قريبين إزاي منك وبيحبوك إزاي وبيدعوا لك دايما ليل نهار. فاللهم إنا نسألك اليقين ونسألك
1: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
5: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
4: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
6: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: طيب الله أوقاتكم بكل خير. من هو لسان اليمن الحسن بن أحمد الهمداني؟ وما سر عبقريته في العلوم المختلفة والمتنوعة، من اللغة إلى الأنساب إلى الأدب إلى الفلك إلى المعادن إلى الجغرافيا، كيف أحاط بكل هذه العلوم؟ ولماذا اعتبره كثيرون حارس الهوية اليمنية؟ نحاول في هذه الحلقة نعمل بروفايل شامل حول الهمداني وتراثه. شخصية فذة أثارت جدلا واسعا طوال 1000 سنة، اجتماعي وسياسي ومعرفي، ولا زالت تثير نفس هذا الجدل حتى اليوم. معي في هذه الحلقة الدكتور مقبل التام الأحمدي، أستاذ الأدب في جامعة صنعاء، وهو باحث معاصر قضى أكثر من 30 سنة في دراسة تراث الهمداني. خلونا نروح للحلقة. أنا أسامة عادل وهذا اليوم بودكاست. الهمداني كان يسمى حارس الهوية اليمنية، والوضع اللي احنا فيها الآن بتتشظى فيها الهوية اليمنية شذر مذر، يعني من 10 سنوات أو من 11 سنة. يعني لو قدر الهمداني الآن أنه يقوم ويشوف الوضع اللي احنا فيه في اليمن بهذا الشكل، يعني ايش ممكن يحصل له؟ يعني
2: الهمداني رحمة الله عليه، ما أظن الوضع الذي كان فيه يختلف عما هو عليه الآن. كما تعلم فهو ولد في نهاية القرن الثالث الهجري وبداية التدخل الروسي في مناطق صعدة، وأنفق حياته كما هو معلوم في إطار الصراع الذي سنأتي على الحديث عنه مفصلا في سياق اللقاء، ولكن ما أظن اليوم يختلف كثيرا عما كان عليه حال الهمداني من التشظي، ولكن ربما كان حول الهمداني من الأعوان ممن هم على شاكلته من هم أفضل ممن هم موجودين اليوم.
1: طيب يا دكتور، أنت قضيت قرابة 30 سنة تدرس الهمداني وتحقق في تراثه وكتبه وقصائده، ايش تعرف في البداية كيف سكنتك هذه الشخصية؟

0: لماذا تعلقت بها أو متى إيش اللي حصل خلاك تتعلق بهذه الشخصية وتقضي نصف عمرك وأنت تبحث عنها؟ هي
1: الهمداني رحمة الله عليه هو واحد من الأعلام الذين اشتغلنا بهم، في اختصاصي الدقيق هو في الأدب الجاهلي، وكان عملي في طروحة الماجستير جمع شعراء مذهج، وهي قبيلة كبرى من القبائل العربية، وفيها بنو الحارث بن كعب الذين هم سادة نجران، وجاء الإسلام وهم على سيادتهم، وأمرهم معلوم في مخاطبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وأطروحة الدكتوراه كانت الاشتغال بشعر حمير في الجاهلية والإسلام، وكان في ثلاثة أسفار. وفي سياق جمع الأشعار عادة يتطرق المرء إلى دراسة القبيلة، النسب والعقيدة والسكن، ثم يدلف بعد ذلك إلى جمع الأشعار بعد أن يصح بين يديه من أخبار القوم ما يستطيع أن يبني عليه ديوان القبيلة. فكلما يممت وجهي، وفعل ذلك آخرون غيري فيما يتعلق بتراث اليمن وتاريخه وأشعار أهله وأخباره، كانوا يقفون أمام تراث الهمداني، لأنه المنبع الصافي لما بقي من آثاره، المنبع الصفو الذي لم يكدر، وفيه ما ليس في غيره. مما هو معلوم أن أشعار القبائل العربية الأخرى ولا سيما العدنانية كانت الحواضر الكبرى مثل الشام والعراق ثم القاهرة، حواضر تعج بالمصنفات التي تشتمل على المختارات الشعرية لهذه القبائل وعلى الدواوين الشعراء فيها، ولا سيما الفحول، وإن كان جزء من شعراء الفحول هم من اليمانية، ولكن اليمانية الذين سكنوا بلاد الشام مثل أبي تمام رحمة الله عليه والمتنبي وغيرهما من الشعراء. ولكن عندما ينصرف المرء إلى جمع أشعار حمير على وجه الخصوص، فإنه لا يجد مناصا من أن يتكل في كل أمره على تراث الهمداني. والتراث الذي خلفه لنا الهمداني، وسنأتي على ذكر ما بقي من كتبه، هو كثير جدا وفي فنون شتى، ولكنه فيما يتعلق بأشعار حمير اشتمل عليها الجزء الأول والثاني من الإكليل.
0: يعني ما فيش مصادر أخرى قوية تسندك وأنت بتدرس هذا المجال مثلا إلا الهمداني؟
1: لا، فيه مصادر ولكن ما فيها قليل قياسا على ما يمكن أن يوقف عليه في تراث الهمداني. أما مصادر الشعر العربي عامة غير ما جمع في الدواوين المفردة، فيه عندك الحماسات، من حماسة أبي تمام رحمة الله عليه إلى حماسة البحتري إلى الحماسات كلها إلى آخر الحماسات التي قمت بجمعها قبل 10 سنوات، وهي الحماسة اليمانية، وفيها من عيون الشعر ما فيها مما هو موقوف عليه في غيرها من الحماسات، وما استل من كتب لم يقف عليها من جمعوا الأشعار من قبل. فكتب مجاميع الشعر أيضا، الكتب الأنساب، كتب المعجمات اللغة، كان الشعراء جماع الشعر للشعراء مفردين أو للقبائل كانوا يقومون بجمعها إما أبياتا مفردة من المختارات الشعرية والكتب المعجمات، أو يجمعونها في ما يعرف بالمجاميع التي جمعت أشعار العرب مثل منتهى الطلب في أشعار العرب وكتاب الدر الفريد لابن أيدمر وغيرها من الكتب. فكتب الهمداني رحمة الله عليه فيها أكثر مما في غيرها بما يتعلق بشعر الحمير على وجه الخصوص.
0: بس بعدين أنت طورت في دراسة الشخصية هذه أكثر، حتى كتبه الأخرى اللي ما لهاش علاقة بالشعر، قصة حياته، جانب السياسي، النضال الذي عاشه، بس ربما دخلت في الشخصية وشملت.
1: دافع الأساس فيما يتعلق باهتمامي واهتمام غيري بتراث الهمداني هو أنه الممثل الأساس للهوية اليمنية، كان يعمل في مجمل كتبه على إعادة إحياء الهوية اليمنية من خلال جمع أخبار حمير ومذحج والقبائل العربية عامة واليمنية على وجه الخصوص. فعندما تريد أن تتكل عليه في كثير من المواد الشعرية التي تقوم بجمعها، فإنك أمام أمرين، إما أن تجمع مما هو مطبوع من كتبه وهو لا يخلو من التصحيف والتحريف، لأن كتب الهمداني رحمة الله عليه لم تخرج في مجملها على أيدي علماء، وإن كانت فيما بعد خرجت بأيدي بعض هؤلاء، ولكنها في الأساس ولا سيما الجزء الأول والثاني من الإكليل وعليها المعول في أشعار حمير لم يخدم الكتابان خدمة لائقة بهما ولا بصاحبهما. فمن أجل أن تأخذ عنهما يحسن بك أن تتكل على الأخذ من المخطوطات. فطلبت المخطوطات، وهي المخطوطة التي وقفت عليها فيما يتعلق بالجزئين الأولين هي المخطوطة البرلينية، وهو قد نبه عليها سنة 35 و900 ألف المستشرق أوسكار لوفقرين، وهو الذي أيضا بعد سنة 454 أخرج الجزء الأول من الإكليل أو القسم الأول منه، ثم أخرج سنة 65 القسم الثاني. بمعنى أنك من أجل أن تأخذ معلومة وتبني عليها أحكاما ينبغي أن تكون هذه المعلومة مستقاة من أصول مخدومة، وكتب الهمداني لم تخدم باستثناء مجموعة منها سنأتي على ذكرها، وعلى رأسها كتاب الجوهرتين العتيقتين التي أخرجها الشيخ حمد الجاسر رحمة الله عليه بعد إخراج أحد المستشرقين وهو كريستوفر تول المتوفى سنة 1972، أخرجها حمد الجاسر رحمة الله عليه في طبعة قشيبة لا أختلها ولا بنت عم من حيث الجودة والخدمة الجليلة التي نبهت على علم الهمداني في التعدين وعلى فقهه وفقه آبائه بهذا الفن الذي لم يكن العرب يكترثون به أو يلتفتون إليه، أو أن العرب في ذواتهم كانوا يهتموا بهذا العلم، وسنأتي على ذكره أنه من علوم العجم.
0: وهي المقدمة اللي طلبت مني أقرأها يا دكتور، لما طلبت منك أنك تكون معنا في هذه الحلقة قلت لي قرأ قد مقدمة حمد الجاسر وبعدين
1: صحيح
0: وبعدين تعال نتفاهم يعني لأني فعلا هي مفتاحية يعني.
1: مقدمة الشيخ حمد الجاسر رحمة الله عليه لصفة جزيرة العرب هي مقدمة عظيمة الجنة كثيرة الفوائد،
0: نعم.
1: وفيها جل ما يمكن أن يؤخذ عن الهمداني وما يمكن أن يقال، وجل من أخذوا ترجموا الهمداني ترجمات مطولة أو مختصرة اتكلوا اتكالا كبيرا على ما سطره الشيخ حمد في تلك المقدمة.
0: طيب يا دكتور، هي الفكرة الآن في الحلقة هذه نحن نعمل يعني نقول إحاطة بانورامية على الحلقة أو على الشخصية هذه، شخصية الهمداني، نتعرف عليها أكثر ويعرفوا اليمنيين وغير اليمنيين قدر ومدى علم ويعني ونفع هذه الشخصية وهذا ومخرجات هذه الشخصية الهمداني. لو بدينا من طفولته يا دكتور، يعني جانب إنساني، فين عاش الهمداني وكيف تعلم بداياته والجانب الأسري الذي كان عاشه وفين كان عايش أيضا في المدينة.
1: من حسن الطالع تماما أن الهمداني رحمة الله عليه سطر تاريخ همدان في الجزء العاشر، وهو من الأجزاء التي انتهت إلينا من كتاب الإكليل، وساق فيه نسبه ونسب أهله ونسب قومه همدان مفصلا في الجزء العاشر. وهذا الجزء من حسن الطالع أيضا أنه نهض له العلامة العربي السوري الشيخ محب الدين الخطيب، وكان مقيما في القاهرة، نهض له سنة 55 وحققه تحقيقا لبيقا به، وإن كان أخرجه عاريا عن الضبط ولكن هذا وسعه، لأن ضبط أنساب حمير قبل الوقوف على الجزئين الأولين فيه من الصعوبة ما فيه، لأنه ضبط الكتب الأصول كانت فيما مضى يعتمد فيها على ضبط كتب الأنساب، فيؤخذ من كتب الأنساب فيما بعد إلى كتب اللغة، فلما حجبت عن كثير من أصول كتب الأنساب صار يتكل في ضبطها على ما وقف عليه منها في كتب اللغة، وهو قليل قياسا على كتب الأنساب وحجمها. وأمر آخر أن ما انتهى إلينا من كتب الأنساب لم تخدم خدمة جليلة بما يضبط صحيحها ويجنب سقيمها، فكانت النسخة من كتاب الجزء العاشر من الإكليل الذي نهضها لها الشيخ محب الدين الخطيب، أخرجها مستقيمة متجهة ولكن ليست مضبوطة ضبطا كاملا لعوزه إلى الجزئين الأولين اللذين ذكر فيهما الهمداني رحمة الله عليه نسب حمير وفيها قضاعة، لأنه حمير كما هو معلوم تنقسم إلى بطنين كبيرين، مالك ومنه قضاعة، والهميسع ومنه الملوك والتبابعة، وهو ما جمعت شعره في ديوان حمير الذي كان في 3 أسفار، وهو طروحة الدكتوراه في جامعة دمشق وطبعه من بعده سنة 2010 مجمع اللغة العربية بدمشق. فذكر الهمداني رحمة الله عليه أن أسرته كانت تعيش في المراشي وهو بعض من بعض أودية الجوف، فكانوا يعيشون هناك من عند جده إسماعيل سليمان بن عمرو، فذكر رحمة الله عليه واسمه أبو محمد الحسن ابن أحمد ابن يعقوب ابن يوسف المفدى ابن داود ابن سليمان. سليمان هذا سليمان بن عمرو الملقب بذي الدمنة هو الذي انتقل بابنه داود من المراشي وسكنوا الرحابة والرحبة وصدور الخشب أو الخشب كما نص على ذلك الهمداني، وخلطوا بالحارث، وخلطوا مع بالحارث بني عمومتهم وهم بنو الأزهر ابن جزيل، وهم أقارب الهمداني ولكن يبدو أنهم سبقوهم إلى هذا الموضع. فالهمداني رحمة الله عليه نسبه مسطر في الجزء العاشر، فهو عبدي علياني أرحبي بكيلي نوفي همداني كهلاني قحطاني، فهذا هو النسب المتصل له. وأسرته ما نعلمه أيضا عن أسرته هو ما انتهى إلينا مما ذكره الهمداني فيما بقي من كتبه وهو الجزء العاشر، فنص في الجزء العاشر على أن جده هذا سليمان وكان يلقب بذي الدمنة كان شاعرا، ومما انتهى إلينا من شعره قطعة يقول فيها: إذا المرء لم يستر عن الذم عرضه ببلغة ضيف أو بحاجة قاصدي، فما المال إلا مظهر لعيوبه وداع إليه من عدو وحاسدي، وما المرء محمودا على ذي قرابة كفاه مهم وعزيزة في بابتها. وهي من القطع التي أدرجتها في كتاب الحماسة اليمانية، وهذا يدل على أن الهمداني رحمة الله عليه كان من بيت لهم باع في الشعر ولهم وزان في المعرفة وغيرها. كان الهمداني رحمة الله عليه يعمل، أو بالأحرى كان أبوه فيما ذكر الهمداني في بعض كتبه وعلى رأسها الإكليل أنه كان يعمل في تجارة الذهب، وكان يسافر فيما ذكر الهمداني عن أبيه سافر إلى الكوفة وبغداد وعمان ومصر، فهو طواف، أبوه كان طوافا وكان تاجر ذهب. وخاله الخالص ابن المعطي كان صاحب عيار صنعاء، فهي أسرة أيضا كانت ذات وفرة مادية وكانت تعمل في الذهب، ولعل مصدر الذهب هو الذهب الأكبر وهي الإبل التي أتوا بها من الجوف ثم من الرحابة، وكما هو معلوم أن المال هو الإبل، والعرب كانت عندما تعظم شأن أمر فإنها تذكر قيمته بالإبل، 70 ناقة من النوق العصافير، 100 ناقة، فلعل المال الذي أتوا به ممثلا في الإبل كان وفر لهم حياة كريمة استطاعوا من خلالها أن يمارسوا التجارة، ولعل احتكار الإبل أو وفرة الإبل عند أسرة من الأسر في ذلك الأوان كان أشبه باحتكار اليوم ماركة دولية لشيء ثمين ونفيس، فكان هذا أمرهم. الهمداني ما نعرفه أيضا مما ذكره في الإكليل في الجزء العاشر أنه تزوج ابنة عمه فاطمة بنت محمد، فهو تزوج فاطمة بنت محمد
0: بصنعاء، صح يا دكتور؟
1: نعم تزوجها بصنعاء،
0: أيوة.
1: فهو تزوج ابنة عمه ولم يذكر له من البنين سوى مالك، ذكره وفي باب أنه أنفق فيه القصائد في المراثي، لعل مالكا هذا توفي قبل أبيه فقال فيه القصائد يرثيه.
0: الهمداني رثى ابنه.
1: نعم رثى ابنه مالكا. ومع أننا لا نعرف

0: عن مالك سوى أن أباه رثاه، ولكننا نعرف عن محمد أن الهمداني رحمة الله عليه كان يكنى بأبي محمد فهو أبو محمد، لكن لم يذكر محمدا هذا في كتابه الإكليل.
1: طيب، بداية اهتمامه في العلم، هل كان في صنعاء كانت حاضرة يعني في تلك القرن تم ذلك العهد يعني قبل 1100 سنة تقريبا، هل يعرف عنه أنه درس عن أساتذة معينين، مشايخ، سافر لطلب العلم ولرجع، ولا كيف بدأ رحلة العلم؟
0: الهمداني كما هو معلوم له أساتذة كثر، منهم أستاذان عظيمان، أحدهم الأوساني والآخر اليهري، أبو نصر اليهري. وعن اليهري أخذ معظم أنساب حمير، علما أنه أخذ من سجلات اليماني التي كانت متوارثة من الجاهلية، وهو مكث في صعده، وكانت صعده آنذاك موئلا للعلم، العلم النافع، فكان معظم سجلات اليمن القديمة موجودة في صعده. فكان أبو نصر اليهري رحمة الله عليه أحد شيوخ الهمداني الذين أخذ عنهم، وكان يسميه أنه علامة حمير، وكان يراه علامة حمير ونسابتها ووارث مدخلته ملوك حمير في خزائنها وقارئ مساندها والملم بمعارفها وأنسابها وأخبارها، هذا أبو نصر اليهري. ولكنه في تضاعف ذلك كله كان يذكر أحد شيوخه وهو الأوساني رحمة الله عليه، فعنده شيخان يمنيان أخذ عنهما، وكان أبو نصر اليهري يقطن في بيت حنبص وهو على مقربة من صنعاء على بعض يوم كما يذكر الهمداني في ذلك الأوان، وهو اليوم ربما على بعد 15 كيلا من صنعاء، فهذا شيخه الحنبصي الذي أخذ عنه معارفه. ولكن الهمداني أيضا كان طوافا في الآفاق، وذهب إلى مكة وجاور فيها بضع سنين وأخذ عن أهلها، وكان له فيها شيخان، أبو علي الهجري رحمة الله عليه المتوفى سنة 300 للهجرة، وهو صاحب كتاب النوادر الذي أخرجه الشيخ حمد الجاسر، ونبه به على علم هذا الرجل وعلى مكانته التي هو عليها، وكان أخذ عن الخضر ابن داود، فمعظم رواياته في الإكليل وفي غير الإكليل كان يرويها عن الخضر بن إبراهيم، الخضر بن داود، ولا سيما ما كان ينقله عن سيرة ابن إسحاق، فهو أخذ شيئا بالمباشرة وأخذ شيئا بالرواية. كان له أمر آخر وهذا من عجائبه، أنه كان على صلة بعلماء عصره، فكان يراسل الأنباري محمد بن القاسم المتوفى سنة 28 و300، قبل وفاة الهمداني بست سنوات، وهو في العراق، فكانت بينهما مراسلات، وربما انتهى إليه بعض علم الرجل، وأيضا ربما يكون انتهى إليه بعض علم أبيه القاسم بن محمد المتوفى سنة 400 و300 للهجرة، وكان يراسل ابن خالويه المتوفى سنة 70 و300، وربما هذا ما حمل ابن خالويه بعد وفاة الهمداني رحمة الله عليه بأن يرتحل إلى اليمن وأن يطلب جمع ديوان الهمداني، ومكث حولين كريتين كاملين في دمار، جمع شعر الهمداني وشرحه في 10 أسفار كما ذكرت غير مرة. فإذا الهمداني كان على صلة بعلماء عصره، وكان كان له شيوخ من صنعاء، وكانت له رحلات، وفي مكة على الأرجح بما كان له من وفرة يبدو أنه اقتنى كثيرا من دواوين الشعراء، كما اقتنى كتب ابن الكلبي، واقتنى شيئا من كتب ابن إسحاق، فلما عاد إلى اليمن كان لديه الزاد الكافي، وربما أخذ أيضا من الكتب التي كانت متعاورة من كتب الأعاجم، من كتب بطليموس ومن كتب أرسطو.
1: طيب، نشي نفهم السياق العام في تلك اللحظة يعني لما بدأ الهمداني يطلب العلم، لو تعطينا يا دكتور نظرة عن كيف كانت الظروف السياسية والاجتماعية والعلمية في ذلك الوقت في صنعاء وما حول صنعاء في اليمن. يعني
0: كانت اليمن في ذلك الأوان وقت ولادة الهمداني، ولد الهمداني رحمة الله عليه كما ذكرنا سنة 80 و200 للهجرة،
1: تمام،
0: في عهد الخليفة العباسي 16 المعتضد بالله، وبعيد وفاة الخليفة العباسي المعتمد المتوفى سنة 79 و200 للهجرة، وهو عم المعتضد وابن المتوكل المتوفى سنة 47 و200، وجده المعتصم المتوفى سنة 27 و200، وجده الأعلى هارون الرشيد المتوفى سنة 93 و100. هذا العصر هو العصر الثاني للدولة العباسية، وهو عصر منتصف عصر الضعف وغلبة الأتراك، لأنه كما هو معلوم أن الدولة العباسية مرت بمراحل قوة ومراحل بعصر القوة وعصر الضعف، سنأتي على الحديث عليها. ولكن ينبغي أن يتنبه على أن عصر الهمداني كان عصرا تتنازعه أربع قوى، قوتان عظيمتان وقوتان ضعيفتان خاملتان، ولكن سيصبح لإحداهما شأن في قابل الأيام، الدولة العباسية والدولة الحميرية المتمثلة في بني يعفر، وهم آخر ملوك التبابعة في اليمن في الإسلام. ثم
1: في اليمن عفواً يا دكتور،
0: سنأتي على ذكرهم. ولكن والأفول تأثير أبناء فارس وبزوغ نفوذ أبناء الرس، فكان عندك أبناء الفرس وأبناء الرس والدولة العباسية والدولة الحميرية.
1: أيوه.
0: الدولة العباسية نحن قلنا في عصر الضعف الذي ولد وجود قوى خارج للدولة، مر عصر القوة الذي ابتدأ بسنة 32 و100 عند سقوط الدولة العربية الأموية سنة 32 و100.
1: هل كانوا يحكموا إلى اليمن يا دكتور؟
0: طبعا عصر القوة. نعم نعم، كانت عصر القوة، بدليل على أنه كان ما يحصل في الدولة المركزية كان ينعكس على الدولة على المناطق النائية. عندما تولى أبو طاهر بن الحسين قيادة الجيوش للمأمون وقتل أخ المأمون الأمين، عندما قتله طاهر بن الحسين ظهر ذلك جليا في تعيين والي على اليمن يزيد بن جرير بن يزيد بن خالد بن عبد الله القسري.
1: من فين كان يحكم؟
0: صنعاء، ولوه على صنعاء لأنه كان المد الفارسي ما يزال موجود ولكنه كان ضعيف. ولكن كان كلما تولى وزير من الفرس لبني العباس كان يعكس الوزارة التأثير على اليمن بتعيين أحد أبناء الفرس على اليمن. فلما تولى طاهر بن الحسين للمأمون ولى على اليمن كما ذكرت يزيد بن جرير البجلي، وهذا أول قرار اتخذه عندما دخل اليمن، أن جمع الأبناء وأمرهم بتطليق النساء العربيات اللواتي كنا تحت أيديهم.
1: عجيب.
0: نعم، لأنه كان يرى أن استئصال شأفتهم تبدأ بتطليق النساء العربيات. فهذا جوابا على سؤالك كيف كان يؤثر على الأقاليم النائية من الدول المركزية.
1: واليعفورية اللي ذكرتها كانت في جنوب اليمن ولا فين؟
0: هذا الدولة العباسية ذكرنا. طبعا. هذا الدولة كان وضعها، عندما ضعفت الدولة العباسية بدأت تنمو الدويلات في الأماكن النائية. من جملة هذه الدويلات كان عندنا عبد الرحيم بن كريب الحوالي، هذا كان واليا في عهد المعتصم، وربما استقل بأمره وكانت قاعدة ملكه شبام كوكبان. فلما توفي المتوكل سنة 47 و200 للهجرة، وكان لعبد الرحيم هذا ابن اسمه محمد، هذا بني العباس واعترف بسلطتهم ففوضوه على اليمن حاكما، فكانت لهم دولة ولها شأن عظيم. وهذه الدولة كان رجلها الأول هو محمد بن عبد الرحيم بن كريب الحوالي، ثم جاء بعده بعد عفوا يعفر بن يعفر اللي كان ابن عبد الرحيم، ثم ابنه محمد بن يعفر، ثم بعد محمد بن يعفر جاء إبراهيم بن محمد بن يعفر. وحدثت مشكلة كبرى عندما كان محمد بن يعفر مسيطرا على أمر أبيه، طلب منه أبوه قتل، طلب من إبراهيم قتل محمد، فقتل والده. نعم، قتل والده،
1: قتل أبوه،
0: قتل والده وقتل عمه، ثم انتقض أمرهم. وبقي بعدها الجد أيضا توفي سنة 72 و200 للهجرة، فانتقض أمرهم أكثر.
1: كان عاصمتهم عفوا
0: شبام كوكبان. شبام كوكبان، هم سيطروا على اليمن كله، لأنه حتى عندما كانت الأحداث تجري بعد هذا التاريخ نازعهم على سلطان على اليمن رجلان، يحيى الرسي وعلي بن الفضل الحميري.
1: نجي على يحيى الرسي يا دكتور، لأنه تقريبا أنا ما فهمت أنه يحيى الرسي جاء 284، الهمداني ولد 280،
0: نعم
1: يعني، والهمداني عمره 4 سنوات. لو نحاول بس علشان ما انتهش أنا أتوه، يعني أنه 60 سنة اللي عاشها الهمداني، نحصر التاريخ حول هذه الفترة علشان نفهم كيف كانت الظروف وكيف نشأ الهمداني والوضع اللي حوله. يعني فبداية الهمداني معناته أنه كان الهادي الرسي هو الذي يحكم من صعدة، صحيح ولا أنا غلطان؟
0: عندما ولد الهمداني ووعى على الدنيا،
1: أيه؟
0: كان يحكم اليمن شخصان قويان، أسعد، هو أسعد أبو حسان، أسعد بن يعفر، أسعد بن يعفر الحوالي الذي توفي سنة 32 و300 قبيل وفاة الهمداني بسنتين. هذا هو الشخص المركزي الذي سيأتي الحديث عليه بأنه سجن الهمداني في صنعاء.
1: أسعد
0: بن يعفر، أسعد هو في الحقيقة أسعد بن أبي يعفر، ولكن أبو يعفر هو كنية محمد بن يعفر بن عبد الرحيم.
1: طيب هذا كان يحكم من فين؟ من صنعاء؟
0: من شبام كوكبان.
1: من شبام.
0: شبام كوكبان، وكانت صنعاء تحت إمرته بعض لأنه جرت معارك بينه وبين الرسي، منها معركة أثافت سنة 288، وجرت معركة أخرى اللي هي معركة بيت بوس سنة 290، وفيها أسر هذا أسعد.
1: بيت بوس اللي هي الآن؟
0: نعم،
1: في ضواحي صنعاء.
0: نعم،
1: أيوة.
0: وأسر فيها محمد ابن يحيى، أسرها في تلك المعركة، وهي من المعارك الكبرى التي انتصف
1: فيها. يعني كان الهادي الرسي في صعدة وما حولها.
0: يحيى الرسي.
1: يحيى الرسي، واللي عرف بعدين بالهادي الرسي برواية محبيه يعني، وأسعد ابن يعفر في شبام وصنعاء.
0: نعم.
1: وكانوا يعني تقول في سجال ومعارك.
0: من المعروف أن يحيى الرسي مات سنة 98 و200 للهجرة،
1: طبعا.
0: فهو مات في سن في وقت مبكر قياسا على سلطة أسعد بن يعفر، لكن الذي عاصر أسعد بن يعفر هو أحمد بن يحيى، لأنه كان له 3 أولاد، كان له أولاد الذين تولوا منهم محمد هذا الذي أسره أسعد أبو حسان، أسره في صنعاء، هو توفي سنة 100 أي سنة 1300، ثم تولى بعده أخوه أحمد الذي يعرفه الناس بالناصر
1: أحمد، هذا أحمد بن يحيى بن
0: نعم الرسي. أحمد بن يحيى الرسي تولى من سنة 1300 إلى سنة 25 و300، فهو عمليا الشخص الذي عاصر صاحب العظم الهمداني.
1: والاثنين كانوا في صعدة، صح؟
0: الهمداني كان في صعدة بعض وقته، وكان في صنعاء بعض وقته، بين سجن وبين حرية، ولكنه كان طوافا وجواب للآفاق. لكن مقامه الكبير، وهناك خلاف، هل كانت إقامة الهمداني الذي نص على أنه أقام في صعدة 20 سنة، هل كانت إقامة متصلة أم إقامة منفصلة؟ لكن جملة السنوات التي عاشها كانت 20 سنة. فبداية الصراع هو صراع صاحب هوية الذي هو الهمداني. الهمداني رحمة الله عليه تشرب مفاخر قومه على صغر، وتحدر من أرومة عظيمة، فهو من نوف ومن همدان، فتشرب هذه الأرومة الصافية التي لا كدر فيها، فتشبع بعلوم قومه، ولا سيما تاريخ اليمن القديم وتاريخ حمير. وللأسف أنه لم ينتهي إلينا مما كتبه الهمداني عن تاريخ اليمن القديم إلا ما يخص حمير، وهما الجزءان الأولان، وما يخص همدان وهو الجزء العاشر، أما الثامن فكان يتعلق بالمحافد وبالقبوريات وبالأشعار التي قيلت فيهما. فالرجل كان بيده الدامغة، هذه القصيدة الدامغة التي قالها في ظل الصراع، أظن قالها بعيد 300، يعني أول العهد الهادي.
1: البعض لا يعرف هذه القصيدة يا دكتور، لو تعطينا فكرة عنها، لأن هي تقريبا رد على قصيدة الدامغة، صح؟
0: لا، هو القصيدة الدامغة وتكلمنا عليها مرارا، القصيدة الدامغة تأتي في ظل سجال بين بعض العدنانية

0: بعض القحطانية في السجال القبلي. الهمداني رحمة الله عليه قال هذه القصيدة ردا على الكميت بن زيد الأسدي. الكميت بن زيد الأسدي قال قصيدته في عهد هشام بن عبد الملك، هو متوفى عموما سنة 26 و100 للهجرة، وقال القصيدة في أواخر دولة بني أمية، لأنهم كانوا يقولون الأشعار التي تؤلب بين اليمانية وحمير من جهة والعدنانية، لأن الخلاف الذي قد ينجم بين هاتين الكتلتين قد تسقط عنه دولة، ولا سيما إذا علم أن دولة بني أمية كان قوامها حمير. حمير هي التي كانت أولا وقفت في ظل الصراع الذي كان بين علي ومعاوية في معركة الصفين سنة 36، كانت حمير بقضها وقضيضها مع معاوية بن أبي سفيان، وهي التي أقامت أمره وأقامت أمر دولة بني أمية بعده من سنة 41 إلى سنة 32 و100. فحمير لها بعد دولة ولها بعد قبيلة ولها بعد تنظيمي، حتى أنه صاحب أول مذهب في الإسلام الإمام مالك بن أنس الأصبحي الحميري، وهم كانت حمير الإسلام ورث حمير قبيلة وورثها دولة وورثها تشريعا وورثها رجالا وورثها ملوكا. عندما وفد وسنأتي على ذكره الأشعث بن قيس الكندي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نحن بنو آكل المرار وأنت بنو آكل المرار، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنو آكل المرار هما من ملوك كندة، ومنهم امرؤ القيس بن حج بن الحارث
1: بن آكل المرار. كان يعني الشجاعة ولا إيش؟ ما
0: لا، هو كان العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث كان لهم نسب مع بعض كندة، فكانوا يمارسون التجارة إلى الشام وإلى العراق، فكانوا في ترحالهم يقولون نحن من بني آكل المرار. فلما جاء الأشعث بن قيس قال هذا الكلام، علما أنه للأشعث بن قيس حادثة أخرى عندما أسر وجاء في عهد الخليفة أبي بكر الصديق، وتزوج أخت الخليفة أم فروة، ووقتها خرج يجزر كل ما رأى من الإبل والبقر في المدينة، حتى كان يوم عرسه أعظم يوم عرفته المدينة، وهو جاء أسيرا.
1: أعود بك يا دكتور إلى الدامغة.
0: الدامغة قصيدة قالها الهمداني،
1: أيوة،
0: للذب عن القحطانية والعرب من النزعة التي تغلب البعد العصبي لانصراف الخلافة عن بني أمية إلى غيرهم من الذين تقف وراءهم الفرس.
1: كانت هذه البداية.
0: كانت هذه البداية، وقال قصيدته المشهورة، وهي في ما انتهى إلينا إلى الآن في 46 و600 بيت، ومطلعها كما ننشده دوما: ألا يا دار لولا تنطقينا فإنا سائلون فمخبرون بما قد غالنا من بعد هند أو من بعد هند، وماذا من هواها قد لقينا، أمن فقد القطين لبست هذا فلا فقدت مرابعك القطينة. في قصيدة طويلة.
1: طيب إيش كان وقع القصيدة على النظام السياسي حينها اللي هو الإمام أحمد بن يحيى بن الرسي؟
0: يحيى الرسي لا شك أنه قد مات. أيوة. عندما قيلت هذه القصيدة. الناصر هو الناصر في الأصل، أو أحمد يحيى، غل حرض الشعراء من الفرس ومن الرسيين ومن ضعاف النفوس من العدنانية والقحطانية، وجعلهم وهم في نحو 50 شاعرا جعلهم يهاجون الهمداني، فتصدى لهم وقال هذه القصيدة مع قصائد أخرى لم تنتهي إلينا. وإن كان أنا جمعت ما بقي من ديوان الهمداني، وهو كان في 10 أسفار بحسب ما ذكر ابن خالوي عندما جمعه في ذمار وشرحه في 10 أسفار، بقي منه قطعة يسيرة جمعتها مما ذكر الهمداني في الكتب شذر مذر، ولززت بجوارها القصيدة الدامغة، فهذا هو الديوان. الهمداني لا شك أن له قصائد أخرى كان يهاجي فيها أولئك مفردين، ولكن القصيدة الكبرى التي تحمل فكره إزاء هذه العصابة هي قصيدة الدامغة.
1: أقصد عادوه بعدها، حصل سجن أو شيء؟
0: الهمداني سجن في صعدة، ثم رحل إلى صنعاء وسجن في صنعاء.
1: صنعاء كانت مع نظام آخر.
0: نعم، كانت في تحت سلطة أبو الفتوح ابن الخطاب هو ابن عم أسعد ابن أبي يعفر، ولكنه عندما ذهبت رجالات همدان لإخراج الهمداني من سجن أبي حسان أسعد ابن أبي يعفر الحوالي، قال إنما هو مسجون عندي بطلب من أحمد يحيى الرسي، وكانت بينهما موادده، فذهبوا إليه فإذا أذن بإخراجه أخرجته. فذهبوا إلى الرسي فقال لهم أنه ليس مسجونا بأمره وكذب عليهم. وعندما عاودوا في إخراجه وخرج خاصموا الرسي وجرت معركة غضب فيها وقتها للهمداني عندما قال قصيدته المشهورة مصداقا لكلامك أنه غضب من ابن أبي يعفر الذي سجنه وهو يتحدر من أرومة حمير، فقال قصيدته المشهورة قصيدة الجار، قال فيها خليلي إني مخبر فتخبر بذلة كهلان وجيرة حميرة، أنه كيف رجل بحجم الهمداني يذب عن كهلاء حمير وكهلان ويسجن في سجن بعض بنيه من بقايا التبابعة ويسجن. فقال هذه القصيدة فغضب له بعض شيوخ همدان وهو زيد بن أبي العباس غضبة كبرى ومعه أحد اليعفريين، فذهبوا خاصموا فيه أحمد يحيى الرسي ثم قاتلوا وقتلوا أخاه قائد جيشه. وبعد أن قتلوا أخاه بعد 4 أيام انفطر قلبه وفقد حكمه على صعدة سنة 25 و300 بفعل غضبتهم للهمداني.
1: هذا الناصر
0: أيام ما كان شيخ من همدان أيام شيخ من همدان يغضب للهمداني ويقاتل الرسيين ويقتل قائد جيشهم ويفطر قلب زعيمهم على الهمداني ويخرج من سجنه سنة 25. وانت رأيت كيف فعل حفداء الرسيين عندما دخلوا صنعاء، كيف دخلوا على شيخ حاشد الشيخ صادق الأحمر وكيف تعاملوا معه وكيف كان طلبه الوحيد ألا يعرضوا ما فعلوا به على قناة المسيرة، ولكنهم فعلوا ذلك بعد خروجهم.
1: طيب
0: فأين لنا بزيد بن أبي العباس الأكيلي؟
1: هل لما تقول همدان هذه الأيام يا دكتور تقصد همدان حق اليوم ولا قبيلة أكبر وأوسع؟
0: لا، همدان هي البطن الأكبر الذي لا يسمى به المكان. همدان كما هو معلوم أنجب بطنين كبيرين هم عمر ومنهم سلالة ملوك همدان ونوف الذي منهم حاشد وبكيل، فأنا أتكلم عن همدان الأكبر.
1: أيوة، همدان كقبيلة كبيرة وليس همدان الذي هي لا لا الآن في صنعاء.
0: لا
1: أيوة، عشان الخط. طيب، في أخبار كثيرة حول السجن الهمداني، منهم من يقول أنه طول وتوفى في السجن ومنهم من يقول أنه كان إيش خلص إليك أنه كم ظل في السجن تقريبا وماذا أفعل في السجن؟ هل ألف هل كتب شيء؟
0: أولا، بحسب ما ذكر صاعد الأندلسي رحمة الله عليه في كتابه طبقات الأمم وهو متوفى سنة 61 و400 للهجرة، قال وقفت أو في, في, في, في قوله أنه وقف على سنة وفاة الهمداني بخط المستنصر بالله أمير الأندلس وهو متوفى سنة 66 و300 للهجرة، وكان من محبي العلم وترك مكتبة نحو 400,000 كتاب. هذا أيام ما كان الأمراء لديهم مكتبات غير يعني اليوم، فكان هذه مكتبته. فهو ينص قال كانت وفاة الهمداني سنة 34 و300 في سجنه بصنعاء، ولا يوجد شيء يدفع هذا القول، بل يؤكده ما أثر عن الخزرجي رحمة الله عليه وهو متوفى سنة 1218 فيما ينقله عن الكلاعي المتوفى سنة 400، يقول عن الهمداني في ترجمة طويلة عريضة يقول فيها وكان عمره كله 56 سنة. وهذا مع ما وقف عليه القاضي الأكوع رحمة الله عليه من أن ولادته كانت سنة 80 و200 للهجرة ووفاته سنة 34 و300 للهجرة بحسب ما ذكر صاعد الأندلسي، فهو يستقيم الأمر. علما
1: يستقيم أمر ماذا يا دكتور؟
0: على أنه توفي في هذا التاريخ
1: بس مش في السجن.
0: أنه توفي في هذا التاريخ. أما السجن فهو نص عليه هذا. حديث في السجن سنأتي عليه لاحقا، لكن الشيء اللافت أنه الأكوع رحمة الله عليه كان كلما عثر على خبر في تضاعيف الإكليل لمتأخرين بعد وفاة الهمداني يطيل في عمر الهمداني، فأطال مرة في عمره إلى سنة 45 و300، ثم 50 و300، ثم 60 و300، ولا أدري لو مدة في عمر القاضي الأكوع رحمة الله عليه كم سيكون عمر الهمداني، ولكن الراجح أن تلك التي كان يقف عليها القاضي الأكوع رحمة الله عليه، وهو من أكثر المتعصبين للهمداني وعلى مذهبه في الافتخار بمآثر أهل اليمن ومناقبهم ولا سيما حمير، كان أنه هذه هي كانت وفاته سنة 34. وكان فيما اكتشف الأكوع بالولادة كان أمرا حسنا، لكن في الوفاة ما وقف عليه صاعد أظن هو المرجح.
1: طيب لو جينا
0: أما ما يتعلق بالسجن،
1: أيوه،
0: فالقول أنه مات في السجن هذا هو. في غير السجن الهمداني ذكر أنه ألف كتابه الإكليل سنة شل، سنة 30 و300 للهجرة، فهذا يعني وهو في تلفم بريدة، فهذا يعني أنه كان في غير السجن. فربما يكون ما ذهب إليه المستنصر صحيحا، وربما يكون مات في تلفم كما بعد تأليفه الكتاب الإكليل.
1: طيب لو توسعنا شوية في موضوع الصراع هذا الذي كان قحطاني عدناني أو ما بين الهمداني، أولا هل كان للهمداني ثلة يعني أو عصابة قبيلة يعني عصبة تؤمن بما يقول ومقتنعة ومفتخرة بقحطانيتها وبحميريتها، وأيضا الصراع النخبة اللي حول ناصر أو نقول ابناء المشروع الآخر، هل كان في نوع من السجال، معارك علمية، معارك تكلمت عن الشعر، ولكن امتد هذا الصراع أكثر؟
0: نحن ذكرنا أنه عصر الهمداني كانت فيه أربع فئات، الدولة العباسية والدولة اليعفرية التي بدأت بخمسة وعشرين ومائتين للهجرة وانتهت سنة 387 للهجرة،
1: والرسية
0: الرسيون أبناء الرس وأبناء الفرس. غفلنا عن ذكر أبناء الفرس. أبناء الفرس هم الشر المطلق الذي كان يؤجج الصراع.
1: فين كانت دولتهم؟ في اليمن؟
0: أبناء الفرس كما تعلم أنهم دخلوا اليمن سنة 75 و500 للميلاد، بعيد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 5 سنوات، وبعضهم قال سنة 79 و500 بعد ولادة النبي بنحو 9 سنوات. ودخلوا في حملة عسكرية، يعني الذي يقال أنهم دخلوا أنهم أرسلوا 800 من المساجين ليسيطروا على اليمن، بل كانت حملة عسكرية دخلت اليمن السيطرة عليه، لأنه كان هناك صراع بعد أن انتقض أمر
1: كسرى،
0: لا انتقض أمر الدولة الحميرية سنة 25 و500 بعد مقتل يوسف أسأر يثأر المعروف بذي نواس، عندما واجه الأحباش وقتل. عندما انتقض أمر الدولة صار هناك نزاع، وليس يخفى أن انتقاض الدولة كان بانتقاض الديانة، عندما تدخل النصارى إلى نجران وصار هناك دين في اليمن غير الدين الذي يدين به الحاكم وهو الديانة اليهودية، فكانت هناك إشكال. ودائما عن طريق الأديان أو المذاهب والملل والنحل تسقط الدول وتأتي الدول، ربما تأتي دول أسوأ وربما تأتي عصابات. فانتقض أمر الدولة الحميرية بذلك الأوان، ثم عاشت تحت الاحتلال الحبشي، ثم عقب الاحتلال الحبشي وتأثير بدعم بيزنطة أصلا والروم للأحباش لغزو اليمن، جاء بعد ذلك محاولة سيطرة الفرس، فبالفعل سيطروا على صنعاء، سيطروا على عدن، استمروا من سنة الدخول 75 و500 أو 79 و500 بأول قائد لهم وهرز، ثم بقي الحكم في أولاده إلى أن جاء باذان وهو من غير ولده، فجاء الإسلام وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن ثم صرف عنها. هؤلاء كانوا لهم قوة قبيل الإسلام بنحو 30 سنة أو قبل ذلك، ولكنهم ضعفوا بضعف الدولة الفارسية التي انهزمت قبيل الإسلام. لما ضعفت الدولة الفارسية كادت مذحج أن تلتهم أبناء فارس في اليمن، ولم يعد لهم من يؤازرهم من الفرس، فدولتهم ضعيفة، فتحالفوا مع همدان. وكان أول حلف تحصل فيه نكبة لليمنيين هو حلف همدان لأبناء فارس. فلما حالفوهم أحبطوا مساعي مذحج في تحرير اليمن من أبناء فارس. ولما جاء الإسلام أقر باذان على اليمن، ثم لم تكن عندهم مشكلة في إقرار الإسلام لهم على حكم اليمن، بل كان منجاة من حلف همدان نفسها، لأن كان لهمدان مكاسب من حلفها مع الفرس. فلما جاء الإسلام وانضوى الفرس تحت رايته، الدولة العربية في ظل الإسلام كفلت الجميع الحياة، فعاش الفرس تحت سلطة الدولة العربية والإسلامية. وعندما صار الصراع بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، وأرسل علي بن أبي طالب عامله على اليمن، لم يستقبله الأبناء وأبقوا خارج صنعاء، لأنه كان عندهم نوع من الكهانة بأن معاوية سينتصر. فلما انتصر معاوية حفظ لهم أنهم لم يستقبلوا
1: رسول
0: علي بن أبي طالب، فولى بعضهم حكم صنعاء ومضى الأمر.
1: طيب ظلوا إلى أيام الهمداني؟
0: نعم، بقي التأثير الفارسي يتراوح في اليمن بحسب الدولة المركزية. فعندما أعطاهم معاوية بن أبي سفيان ولاية صنعاء، بقي منهم وصار منهم الفقهاء والعلماء، ومنهم وهب بن منبه الأبناوي صاحب كتاب التيجان المتوفى سنة 1400 للهجرة، هو من الأبناء. ولذلك كان تراوح نفوذهم بحسب الدولة المركزية. عندما جاء الدولة الأموية بطبيعة الحال استمرت في 14 خليفة، بدأت بمعاوية بن أبي سفيان سنة 41، وانتهت بمروان بن محمد بن مروان بن الحكم سنة 32، واستمرت نحو 20 سنة إلى سنة 60 في خلافة معاوية، ثم يزيد 4 سنوات، ثم معاوية بن يزيد سنة، ثم مروان بن الحكم سنة، ثم جاء عبد الملك بن مروان وتولاها من سنة 65 إلى سنة 86. فكان المؤسس الحليم معاوية، والمثبت
1: عبد الملك
0: بن مروان الحازم إلى سنة 86، ثم جاء ابنه الوليد، ثم يزيد الوليد إلى سنة 96، ثم الهشام إلى سنة الوليد إلى سليمان إلى سنة 98، ثم عمر بن عبد العزيز إلى سنة 101، ثم جاء بعدها يزيد إلى سنة 105، ثم جاء القوي الثالث في حكام بني أمية اللي هو هشام بن عبد الملك، فاستمر حكمه في من سنة 500 للهجرة إلى سنة 25، وهي تعادل حكم معاوية وعبد الملك بن مروان وهشام بن عبد الملك نحو 60 سنة، وهو 60 من 90 اللي هي عمر دولة بني أمية. ثم تخالف على الخلافة من 25 إلى 27 مجموعة من الخلفاء الضعفاء، ثم جاء مروان بن محمد. وللعلم مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية كان أشجع خلفاء بني أمية، ولكنه جاء في إدبار دولة. إدبار دولة، وكان يلقب لقبه معروف، وهو لقب بهذا اللقب لشجاعته وبسالته، وقتل في بوصير سنة 32 و 33. كان التأثير يتراوح في عصر الحجاج بن يوسف الثقفي، كان النفوذ لأولاده لأقاربه ولاهم على اليمن. ثم جاءت الدولة العباسية، كان كلما كان هناك تأثير للفرس كانوا وزراء لبني العباس، كان يظهر التأثير السلبي على اليمن بتولية بعض الفرس. وظل الأمر يراوح هذا حتى ولادة الهمداني. عندما ولد الهمداني رحمة الله عليه، كان هناك بداية زوال النفوذ الفارسي العسكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتحول الفرس في اليمن إلى رعاع، ذهبوا قادروا صنعاء وسكنوا في الأرياف وصاروا يرعون الغنم والإبل والدواب، وسكن بعضهم في ما يعرف اليوم بني حشيش وتلك المناطق. فعنده أفول نفوذ أبناء الفرس جاء بزوغ نفوذ أبناء الرس ودخلنا في قصتهم إلى اليوم.
1: طيب رجع الهمداني يا دكتور، البعض يقول أن الهمداني كان متعصب ليمنيته والقحطانيته، وبالتالي عكس ذلك على كتبه وعلى مؤلفاته، يعني أنه كان يوظف كل شيء لصالح هذه الفكرة ولصالح هذه النزعة. هل هذا الكلام صحيح؟
0: أولا ما مفهوم التعصب؟ التعصب للحق واجب، هذا أمر. الأمر الثاني أنه كلمة التعصب هي سمة يطلقها على الهمداني خصومه، أما هو لو تنظر في الهمداني بوصفه عالما لما وجدت أن البعد الذي يتعلق بالبعد الفكري هو ما يشكل ما ينبغي أن يحكم على الهمداني به. فهو مثلا اشتغل، وسنأتي على ذلك، هو رجل ثاني فيلسوف في العرب كما نذكر دائما، علما أن الأول هو ابن عمه أبو يوسف الكندي، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي المتوفى سنة 62 و56 و200 للهجرة.
1: هذا أهم فيلسوف عربي؟
0: فيلسوف عربي، هذا الفيلسوف العربي الأول، وهو من أولاد الأشعث بن قيس الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أسر في حروب الردة. هذا من أبنائه. فهذا الفيلسوف الأول. الفيلسوف الثاني الهمداني. هناك إشكالية فيما يتعلق بمفهوم الفلسفة، لأنه لا يوجد بين أيدينا ولا ما نقل على الهمداني ما يدل على أنه كان فيلسوفا، على خلاف ما هو موجود فيما يتعلق بالكندي. وربما كان يدرج ما يتعلق بالفلك والنجوم والعلوم التطبيقية كان تدرج ضمن الفلسفة، ولكن لا أظن أنه أن الهمداني رحمة الله عليه ليس له شيء في الفلسفة، ولكن لم ينتهي إلينا ما يدل على أنه في طبقة الكندي، وإن كان هذا ما ذكر صاعد الأندلسي. وذكرنا مقولته من قبل أنه لم يشهر في العرب صليبة من له علاقة بالفلسفة سوى أبي يوسف وأبي محمد، أبي يوسف الكندي وأبي محمد الهمداني. الهمداني أيضا كان أثريا، وهو معلوم أنه فك طلاسم الخط المسند، ربما سنأتي على الحديث فيها. ولكن هنا موضوع التعصب، هو شخص ولد في محاولة تغلب أعداء. أنت الآن لما تأتي إلى شخص بحجم الهمداني، يعني هو تبدأ معارفه من حمير وكهلان، ثم تنزل في همدان إلى عمر ونوف، ثم بكيل وحاشد، ثم أين يأتي ضمن هذا السياق كله الذي حشر مفاخر تلك الأقوام في كتبه، أن يجد نفسه ينبغي أن يكون خاضعا لوافد. علما أن فكرة الوافد هذا في اليمن لها قصة. اليمن بطبيعة اليمنيين هم يكرمون الغرباء، وهذا ما حصل في ابتداء الأمر مع الحسين بن علي. تعرف الحسين بن علي عندما خرج على يزيد بن معاوية سنة 61 للهجرة، فذهب لاستشارة عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس متوفى سنة 68 للهجرة، فاستشاره في الخروج، فقال له لا أنصحك بالخروج، ولا أنصحك بالخروج مع أهلك، وإذا كان لابد من الخروج فعليك أن تخرج إلى اليمن، فإن لأبيك فيها شيعة، والشيعة ليس بمفهوم شيعة اليوم، وإنما فيها أنصار، وهم يكرمون الغريب. فلم يسمع لهم له، وذهب إلى العراق مع أهله، فقتل وقتل أهله أيضا. وأمر آخر فيما يتعلق بالغرباء، محمد النفس الزكي الذي خرج على أبي جعفر المنصور وقتل سنة 45 و100، هرب أول أمره إلى اليمن ثم عاد وقتل. في حادثة طريفة أيضا فيما يتعلق بأن اليمن هي يقصدها الناس للاحتماء إلا أهلها، صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه عندما تغلب على مصر، وهو ذهب إلى مصر بأمر نور الدين زنكي المتوفى سنة 569

0: بدأ يجهز نفسه للذهاب إلى مصر لجلب صلاح الدين أو السيطرة على مصر. فأرسل أخاه توران شاه أرسله يسيطر على اليمن ليحتمي بها عندما يأتي نور الدين زنكي. فذهب توران شاه وسيطر على اليمن سنة 69 و500 للهجرة.
1: حتى الرسي يا دكتور لو قاطعتك، الرسي هو جاء المرة الأولى وبعدين شاف ما فيش خارج يعني بالبلدي ورجع، وبعدين كأنه اليمنيين استدعوا مرة ثانية إذا ما كنت غلطة.
0: نعود إلى فقط أنه هي موضوع توران شاه. فلما جاء توران شاه وسيطر على اليمن، من حسن حظ التاريخ العربي والإسلامي أنه سيطر على اليمن توران شاه، ونور الدين زنكي رحمة الله عليه مات بالشام، فصار صلاح الدين يسيطر على الشام وعلى مصر وعلى اليمن. فهيأ نفسه بعدها للعودة إلى الشام، وهيأ الجيوش لتحرير بيت المقدس، وكان ذلك. فالعبرة أن اليمن هي تحتضن الغرباء، ولكن الغرباء الذين يتماهون في في في في في, في مع أهل اليمن. الرسي دخل سنة 84 و200 للهجرة، وما يزال يقول أنا غريب. الناس يقولوا أنت من أبناء البلد، وهو يقول لا أنا غريب، أنا من من من من الرس، أو أنا من قريش. في حين أن اليمن كونها دولة كانت دولة في ما قبل الإسلام، واليمن فكر اليمني هو فكر أممي في اليمن وخارج اليمن. فإذا عاش خارج اليمن تماهى في المكان الذي هو فيه، وإذا جاء أحد من غير اليمن لليمن.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
1: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دائما منورين.
1: استقبلوه كواحد منهم. إلا هذه الفئة فهي أنكرت انتمائها إلى اليمن وتحاول أن تكون لها استحقاقات. وكل نسب يجلب مالا أو منفعة أو نفوذ هو نسب متهم. ولذلك أنت تجد من ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكادون أكثر سلالة بني آدم، وعلما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يعقب وإنما كان له عقب من بناته، ومع ذلك الكثر لأنه نسب منه صحيح ومنه مدعى، فكل نسب مدعى هو مشكوك فيه. طيب. كل نسب مدعى يجلب منفعة.
2: طيب الهمداني لما كان يتكلم ويبشر بالدعوة القحطانية وباعتزازه وافتخاره، تقول مش عصبية، افتخار واعتزاز بيمنيته ونسبه وارث الحضاري اللي كان هو ينتسل منه، يعني هل كان في أنصار كثر له مواجهة دولة الرسي؟ أو
1: بالنسبة للجانب العلمي، كان الهمداني رحمة الله عليه هو فرع في شجرة، كان الأوساني شيخه الأوساني هو أكثر من كان يأخذ عنه ما يتعلق بمعرفته بالنقوش، وكان أبو نصر اليهري معرفته بالأنساب والأخبار. الهمداني هو كان فرع في شجرة، ولكن هذه الشجرة كانت شجرة مباركة. إنما البعد السياسي هو كان لدى من كانوا يحكمون اليمن في ذلك الأوان، وكان النفوذ المحترق للدولة العباسية والنفوذ دولة بني يعفر وبزوغ وجود الرسيين. هذا الصراع هو كان صراعا فكريا. الهمداني فرض على الهمداني، ولم يكن الهمداني مهيئ له بحكم طبعه وما فطر عليه من محبته للعلم والمعرفة. أما الصراع الذي خاضه الرسي فهو أول ما خاض الرسي الصراع في اليمن مع عمال بني العباس. إن الهمداني هو صراع لاحق، فخاض صراعا مع الدولة المركزية بمحاربة العمال عمالها في اليمن، ثم خاض صراعا مع القبائل التي كانت تقاتل مع بني يعفر، ثم خاض صراعا فكريا مع الهمداني. والحمد لله أنه كما هو معلوم اليوم الهمداني بقي بعد قرابة 1100 سنة. من يذكر اليوم من كان يدفع لهم الرسي ليهاجوا الهمداني أو يخاصموه أو يلاحوه أو يشتمونه؟ والدعاوى التي كانت تقال مثلا في الهمداني الذي أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا البضاعة الرائجة التي يستخدمها الرسيون في كل عصر، حتى ما يتعلق بعلي بن الفضل الحميري وهو من دهاة العرب، قالوا أنه ادعى الربوبية وأنه باح المحرمات وأتى كثيرا من المخازي، لمن هو هذا كلام الخصوم عليه ولا يثبت منها شيء، وربما كان كثير من هذه المخازي يأتيها هؤلاء ولا ينكرونها على أنفسهم. وفي هذا السياق كر قولا لبعض الوجهاء عند بني يعفر تلاسا مع يحيى الرسي، وكان من وجهاء بني يعفر، فقال له الرسي إني أرى فيك جفاء يا أخا حمير، وقال له إن الجفاء والغلظة لا تنكر في حمير، إنما تنكر في من يدعي أنه من نسل الرسول. فكان هناك صراع وسجال على اختلاف الطباع، اختلاف الانتماء، اختلاف ما يغضب منه وما لا يغضب.
2: أقصدك هل كان له شيعة الهمداني؟
1: الهمداني رحمة الله عليه هو عالم، وهذا الإشكال أنه الهمداني يريد اليوم أن يجعله، يريد الناس اليوم أن يجعلوه صاحب حزب أو زعيم سياسي. هو لم يكن كذلك. أيه. هو عالم. أنت لا تستطيع أن تقول أنا كنت أعمل قبل أيام في تحرير بعض كتب الهمداني رحمة الله عليه، فوجدته يعدد الزمن من عهد سيدنا آدم إلى عهده، فيقول وقد ذكر ذلك فلان وذكر ذلك فلان ولا بصر لهم، بل لا علم للعرب بهذا، وقد ذكرته في كتاب القوى في الطب. فالهمداني أمره كان أعظم من أن تختصر حياته في صراع مع الرسي. لكن كون الرسي بعد وفاة الهمداني توارث الناس بعض فكره وصار له شيعة، صار الذين يعتزون بأرومتهم اليمانية العربية يلتفون حول من نبش هذا التاريخ وأحيا. والهمداني أحيا تاريخ سبأ وحمير، وأحيا لسانه، أحيا لسانهم، أحيا خط. تعرف أنه عندما سقطت الدولة الحميرية سنة 25 و500 تلاشى وجود النقوش التي باللسان الحميري، وحتى أن فترة سيف بن ذي يزن غير مقطعة في النقوش أصلا،
2: 525 ميلادي تقصد
1: ميلادي
2: هي.
1: وأنه فترة ذي سيف بن ذي يزن غير مغطاة في النقوش، وإنما هي مستقاة من الإخباريين، وأنه وفد عليه أمية بن أبي الصلت أو والده، وقال فيه الشعر المشهور: تلك المكارم لا قعبان من لبن شيباب كذا وكذا، ووفد عليه عبد المطلب بن هاشم. فهذا التاريخ غير مغطى بالنقوش، وربما جاء الإسلام وقليل من الناس يعرف، ولكن هذا القليل هو أكثر ممن كانوا يعرفوا الخط العربي في قريش. فعندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الوحي، كم استقام له من الكتبة؟ 6. ولا شك أنه كان في اليمن أكيد نحو 6000 يحسنون اللسان الحميري، ولكن لم يعد لسانا رسميا أو خط دولة، فمحى مع طلوع الإسلام ودرس الخط، ولكن كان ربما يكتب به في المعاملات الخاصة أو الشخصية، ولكنه درس تماما وبقي ثابتا على صفاح الحجارة. فلما جاء الهمداني رحمة الله عليه وعاد إحياء مآثر أهل اليمن، بعض الحجار نطقت بما فيها، وكان هذا النطق عن طريق مشايخ الهمداني وفيهم الأوساني رحمة الله عليه.
2: يعني تعلم من الأوساني فك شفرة خط المسند.
1: خط المسند لا أظنه كان يحتاج إلى تعلم في عهد الهمداني ولا في عهدنا اليوم. فحروف العربية هي نفس الرسم، يعني الخط الرسمي لدى العرب قبل الإسلام هو الخط المسند، وهو يعادل الحروف العربية بلفظها ونطقها باستثناء حرف زايد، كان الحرف 29 وهو حرف بين السين والسين والزاي، كان يلفظ مثلا مسند ومزند، مسند ومزند. أحيانا تأتي كلمة مسند بهذا الحرف، وأحيانا تأتي بالسين. فإذا هذه الحروف هي أنت اليوم تستطيع بخمس دقائق أن تجعلها مقابلة للحروف المستخدمة اليوم وتقرأ أي نقش، ولكن حجم قراءة تهجي وليس حجم قراءة درج. الذي أنت الآن لما تأتي بعالم اليوم وهو يتعلم لغة جديدة، فإذا قابلها بحروف تجد أنه يصعب عليه
2: المقابلة. هذه الآن صارت متوفرة، حرف الميم شكله كذا وشكله،
1: لكن عند الهمداني كانت معلومة. عند الهمداني كانت معلومة، وإن كان يعزى إليه أنه فك طلاسم الخط المسند، ولكن أكيد أنه لم يرزقها وحيا، وإنما كانت عن طريق
2: تناقل
1: العلماء. وهناك سجلات كانت متوارثة، سجلات متوارثة عن الأنساب، سجلات متوارثة عن التاريخ،
2: مخطوطات.
1: المخطوطات لا أظن هناك مخطوطات كانت تكتب بالخط المسند، ولكن كانت الذي النقوش التي فك طلاسمها المستشرقون قبل نحو 200 سنة، التي صنعت بها الكوربس إنسكريبشن كورسب أند حمير، نحو 6000 نقش. هذا 6000 نقش، هذا لغة، هذا مدونة تستطيع. ومن هذه المدونة صنع المعجم السبعي الذي صنعه محمود الغول رحمة الله عليه، ومتوفى سنة 83 و900 وألف، وهو من العلماء الفلسطيني الكبار، صنعه مع بعض المستشرقين، وهو صاحب المقالة التي كتبها سنة 64 في مجلة العربي: الهمداني لسان اليمن وأعظم. وذكر فيها أمرين خطيرين، الأول نعرفه والثاني منه. أما الأول فيقول أنه يحكي رواية الريحاني عندما زار اليمن، وقال أنه دخل في مكتبة يحيى حميد الدين فوجد نسخة كاملة من الإكلين في 10 أسفار. وأما وهذا بعد الحرب العالمية الثانية، والحرب العالمية الثانية كما هو معلوم انتهت سنة 1918. ولكن الخبر الأخطر هو أن
2: الأولى، هذه الحرب العالمية
1: الأولى طبعا، الأولى الثانية انتهت سنة 45. معذرة، الخبر الثاني أنه يروي محمود الغول المتوفى سنة 83، يقول: حدثني من أثق به أنه رأى نسخة من الإكليل كاملة في القاهرة حملت من صنعاء ثم عادت.
2: عجيب.
1: أيوه، هذا يذكره. فهذا يعني أن الإكليل موجود، وربما كانت كتب كثيرة من كتب الهمداني موجودة، وإن لم تكن موجودة في اليمن فهي موجودة خارج اليمن، ومعظم وسنأتي على ذكرها عندما نتكلم
2: جمع. هذا الشكل وكيف وصلت لصنعاء وليد الهمداني؟
1: هناك أمران مثيران للدهشة. الأمر الأول: وصول الكتب المترجمة في زمن قياسي إلى اليمن. والأمر الثاني: وقوف الهمداني على المؤلفات الجديدة في العالم العربي مما لا يستطاع اليوم الوقوف عليه.
2: كيف يعني هذه الأخيرة؟
1: يعني مثلا الهمداني رحمة الله عليه كان يراسل أهل عصره فيقف على مطبوعات على الكتب المؤلفة في عصره. وعندما توفي الهمداني توفي بحسب قول الخليفة المستنصر سنة 34 و300. بعد وفاته مباشرة جاء ابن خالويه المتوفى سنة 370 وجمع ديوان الهمداني. إلى اليوم لم يجمع الناس شعر البردوني لا من أهل اليمن ولا من الشعراء العرب. فهناك هناك أمر عجيب أنه كيف كان الاهتمام بمن كان له زان من أهل العلم بحيث أن الناس تشق الصحارى أو الصحاري على ظهور الإبل وتمكث مغتربة عن أوطانها سنتين في ذمار في برد ذمار سنتين يقترب ابن خالويه ليجمع شعر الهمداني ويشرحه في 10 مجلدات وهذا معاصر له. أما كون الهمداني متأثر به هو متأثر بالكتب اليونانية والهندية والفارسية وكانت تصل الترجمات وهذا أمر طبيعي وصولها إلى اليمن في زمن مبكر لأنه بقي ارتباط الفرس بالدولة المركزية الدولة العباسية وكان معظم وزراء بني العباس باستثناء ساعات الغضب عليهم كانوا من الفرس وكانوا يرسلوا الترجمات مباشرة إضافة إلى أنه العهد العربي في عهد الخليفة المأمون ترجم كثير من الكتب
2: كان في ازدهار للترجمة
1: وانتقل الهمداني رحمة الله عليه حشر كثيرا من آراء بطليموس في كتاب صفا جزيرة العرب وحشر قبله كتب أرسطاطاليس أو أرسطو المتوفى سنة 22 و300 قبل الميلاد وبينهما فيما يتعلق بنظرية الاحتراق أخذ آراء نظرية كروية الأرض أخذ آراء أرخميدس وهو متوفى بعد أرسطو بنحو 110 سنوات.
2: طيب الإكليلية آخر نقطة في موضوع الإكليلية يا دكتور. أنت قلت أنه ربما إلى قبل 75 سنة 80 سنة كان 10 أجزاء موجودين. الآن لا يبقى لنا إلا 4 أجزاء موجودة في المكتبات يعني. هل ممكن أنه تطلع 6 الأجزاء الثانية بأي جهد بحثي تحقيقي وأنت محقق يعني؟ والأمر الآخر إيش يعني فحوى للي ما يعرف هذه الكتب يعني إيش أهم ما احتوته الإكليل يعني؟
1: الإكليل كل الناس تعرف ما فيه ولكن سنذكر بعض عناوين.

0: التي ذكرت فيه. أولا إمكانية العثور على كتاب الهمداني وارد، بدليل أن المكتبات الألمانية الآن التي ترفع عنوانات لم تكن مفهرسة من قبل أظهرت القطعة اليسيرة من الجزء السادس. وفي مذكرات غلازر وهو مستشرق نمساوي متوفى سنة 1908، في مذكراته يقول أنه اشترى الجزئين الثامن والتاسع، فالثامن موجود التاسع غير موجود. فعمليا أن المستشرقين أخذوا كثير من الكتب. وأنا كنت عندما عدت إلى اليمن سنة نهاية 2009 كنت أقول أنه لو يكلف شخص يفرغ بالبحث عن إرث المستشرقين، إرث المستشرقين في المكتبات العامة وفي المكتبات الخاصة، ولا سيما
1: على اليمن بشكل عام. تقصد على اليمن بشكل عام ولا على الهمداني؟
0: الهمداني لأنه ماذا ستعثر؟ هو رأس المال، رأس المال الحقيقي للتراث اليمني هو تراث الهمداني، لأنه تراث علمي وتراث فكري وتراث ثقافي ومعرفي متنوع، وهو مطلب. وسنأتي على ذكر جهود المستشرقين في تطلاب كتب الهمداني. فلو يفرغ أو الدولة تقوم الدولة بمسؤوليتها بتفريغ مجموعة من الباحثين.
1: كنت وكيل وزارة الثقافة يا دكتور، ما كانش في نوايا من هذا النوع يعني؟
0: أنا كنت أطرح الفكرة لتمويل باحثين يقومون بالاغتراب، الاغتراب المعاكس
1: في المكان،
0: البحث في فقط في إرث المستشرقين، يبحثوا عن المستشرقين الذين دخلوا اليمن ويبحثون عن الإرث الذي انتب، لأنه كما هو معلوم الحرب العالمية الأولى انتهت سنة 1918 وتلك 45 بين الحربين، وفي أثنائهما ضاعت كثير من أصول المستشرقين، لأنه ضاعت بفعل الحرب وضاعت بفعل أنه كان يموت المستشرق وليس بالضرورة أن يخلف مستشرقا. كان بعض ورثة المستشرقين يضيق ذرعا بالنفائس التي في البيت، فإما أن يرميها وإما أن يدعها للدور العامة، وبعض الدور العامة في أعقاب الحروب لم يكونوا يستقبلوا كثيرا من الأصول. لذلك الكتب الهمدانية موجودة، ولكن عندنا الحكم، نحن نأخذ الحكم ونمضي عليه. الحكم أولا، معظم الذين يطلبون كتب الهمداني لماذا يطلبونها اليوم في اليمن؟ لماذا يطلبونها؟
1: يشتوا يعرفوا الإرث هذا
0: يعني. يعرفون الإرث ولا شيء آخر؟
1: وأيضا اعتزازا بالهوية
0: هذا من حسن ظنك أن الذين يطلبونها هو المعرفة الإرث والاعتزاز، ولكن هناك قسم آخر يبحثون عن هذه الأصول ليبيعوها. ولذلك خرجت الأصول الأولى. من الذي كان عندما كان يأتي المستشرقون
1: ويشترون يعني بزنس يعني؟
0: لا، أقصد أنه من عوامل اليوم البحث الجاد يقتضي الشعور بحجم الانتماء الذي كان يشعر به الهمداني. عندما يبلغ المرء درجة الانتماء، الدرجة التي وصل إليها الهمداني، يستطيع أن يتحسس الأماكن التي يمكن أن يعثر فيها على كتاب الإكليل. أما طالما الإكليل وغيره من كتب الهمداني يطلب لأسباب شخصية أو لأسباب التعصب، لا يمكن العذر عليها.
1: طيب التنسيب يا دكتور، أو التنسيب القبلي والسلالي الذي سواه الهمداني في كتاب الإكليل وغيره، التنسيب إلى حمير وكذا، إيش كانت مصادر الهمداني؟ يعني ما مدى دقة التنسيب اللي كتبه الهمداني حول القبائل اليمنية القديمة؟
0: كما هو معلوم الجزئان الأولان هما يتكلم فيهما على أنساب حمير، وأنساب حمير هو يقول أنا مكثت في صعدة 20 سنة، ويعني أفاد من كل ما هو موجود فيها، وخلط فيها العلماء، ووقف على السجلات المتوارثة من الجاهلية، بما في ذلك سجل محمد بن أبان، وهو من أعظم سجلات اليمن، محمد بن أبان الخنفري، وهو مولود سنة 50 في عهد معاوية بن أبي سفيان، ومتوفى سنة 75 و100 للهجرة في عهد هارون الرشيد، سلق دولتين كاملتين. فمحمد بن أبان كان له سجل عظيم، وكان فيه كثير من المعطيات التي أخذها الهمداني. لكن كتب الأنساب من العلوم التي كانت تأخذ من الحفظ ومن النسابين، والهمداني ذكر في مقدمة الجزء الأول أنه كان يختار كل مشهور في قبيلته ويأخذ النسب. أما نسب همدان فهو صاحبه، وأما نسب حمير فأخذه عن أبي نصر اليهري. ولكن الإشكال في
1: شفاهة يا دكتور؟
0: نعم، وأصول كانت هناك أصول متوارثة وكانت مشافهة.
1: إيش تقصد أصول يا دكتور؟
0: سجلات مكتوبة، كتب مكتوبة. الهمداني ولد في نهاية القرن الثالث الهجري، إذا كانت الكتب المترجمة وصلت بداية القرن الثالث، فلا وقبل ذلك، فكيف لا تكون هناك سجلات؟ الإشكال فيما يتعلق بتدوين العلوم كان في بداية القرن الأول وليس في نهاية القرن الثالث.
1: أيوة.
0: الهمداني رحمة الله عليه كان يعني بين يديه مصادر عظيمة جدا، وأنا عندما حققت كتاب الشرح الدامغة وصنعت فهرسة للكتب التي وقف عليها الهمداني واستقى منها الكتب، فمن جملة من أخذ عنهم الهمداني رحمة الله عليه، وأنت فتحت بابا لمعرفة بعض المصادر التي أخذ عنها. المصدر الأول وهو غير موثوق فيه لا عند الهمداني ولا عندنا، ولكنه مصدر موجود، أخبار عبيد بن شرية الجرهمي المتوفى سنة 67 للهجرة، بعده كتاب التيجان في ملوك حمير لوهب بن منبه الأبناوي المتوفى سنة 1400 للهجرة، أخذ علم ابن الكلبي، أخذ علم الكلبي نفسه محمد بن السائب المتوفى سنة 46 و100 للهجرة عن طريق الرواية، وعن طريق أخذه عن طريق ابنه محمد هشام بن محمد بن السائب المتوفى سنة 400 للهجرة وقيل 600 للهجرة، أخذ كتب ابن إسحاق المتوفى سنة 54 و100 للهجرة، إما عن طريق الوقوف على الكتب نفسها أو عن طريق الرواية كما ذكرنا عن طريق الخضر بن داود الذي التقاه وجاوره في مكة دهرا، أخذ بعده كتاب وقف على كتاب العروض للخليل بن أحمد الفراهيدي، وربما يكون وقف على كتاب العين، والخليل بن أحمد كما هو معلوم متوفى سنة 75 و100 للهجرة. ومن الطريف الذي يحسن ذكره أن الهمداني عندما ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي وذكر كتابه العروض وقال وكتابه وهو صاحب كتاب العروض الذي علم به الصبية قول الشعر، ولكن شعره ضعيف ولا نفس فيه، وإنما الشعر ما دسع بيته طبع فخرج مثل السهم المارق من الرمية. فهو لم يكن أخاذا فقط، كان يأخذ وينقد ويقف على أصول، ولكنه أثنى على كتاب العين وقال وهو كتاب كل فساد صلاحه في كتاب العين. بعد وقف على كتاب سيبويه وهو يفخر به، لأن سيبويه كما هو معلوم هو من أصول فارسية، ولكنه من عن ابن العرابي محمد بن زياد العرابي المتوفى سنة 31 و200 للهجرة في كتابه أيضا، فهو أخذ عن كتب متواصلة ومتوارثة إلى إلى إلى آخر شخص أخذ عنه الهمداني هو ابن خرداذب المتوفى سنة 80 و200 للهجرة، في السنة التي ولد فيها الهمداني، في كتابه المسالك والممالك، وهو كان يعده من الشعوبيين وهو شعوبي فعلا.
1: طيب في كتاب الإكليلية دكتور آخر سؤال، إيش في شيء أثار دهشتك في الكتاب؟ مثلا وصف مدينة معينة في حضرموت في صنعاء في
0: هو كتب الهمداني كلها مثيرة للدهشة لأسباب، من جملتها اللغة الهمداني، اللغة جزلة ولكنها جزلة ممتنعة، سهلة ممتنعة كما يقال. الهمداني امتلك ناصية اللغة، وأنت تقرأ له تشعر أنه يجرك إليه جرا، فما إن تفتح الكتاب حتى تجد نفسك قد أنهيته، حشر علوما ليست موجودة في غيره، وهذا ما يميز الهمداني، أن معظم كتب الهمداني هو تفرد بالعلوم التي ساقها. فكتابه الإكليل أولا عنده أبعاد، في خاصة في كتاب الإكليل أنه أتى بأشياء عن مشاهدة، فهو طاف اليمن ووصف عن مشاهدة كثيرا من المواضع.
1: في شيء في الوصف يعني كأنك رأيته أنت يعني في هذا العصر حتى؟
0: يعني الهمداني رحمة الله عليه عندما يصف بعض أعمدة مأرب يصفها ويقول أن إذا ما يحتضنها الرجلان فلا يكادان يحتضنان عمودا منها، في بموازين عصره يحسن الوصف الهمداني. وهو لذلك عندما وصف في صفة جزيرة العرب وصف نحو 4000 موضع، منها ما هو عن مشاهدة، وكان يصعد إلى رؤوس الجبال ويقيس المسافات بالنظر، إضافة إلى أنه عندما جاور في مكة كان يخالط علماء، ومع العلماء كان يخالط أدلاء
1: الطريق،
0: أدلاء الطريق، أدلاء الصادقين، فمعظم ما أخذه عن الأدلاء لم يكن يخضع لرأي الدليل فيصف له المواضع، كان يختبره الهمداني فيما يعرف، فإذا جاوز

0: الاختبار هذا الدليل فيما يعرف الهمداني أخذ عنه ما لا يعرف. ولذلك تجد أن الهمداني في وصفه المواضع التي لم يرها يكاد يكون كالمواضع التي رأها.
1: في ناس يشككوا هنا في هذا الموضوع، يقول لك أنه يعني كان يبالغ وكان يعني يذكر أشياء لم يشاهدها أو يكتب عن مدن لم يصل إليها.
0: لا، هو كتب عن مدن لم يصل إليها ولكن عن طريق الأدلة، والمرء قد يخدع في بعض أدلائه، ولكن نسبة الخطأ فيما وصفه الهمداني تكاد تكون نادرة. ربما بعض الأسماء جاءت وردت خطأ ولكن لا ينسب الخطأ إلى الهمداني، وإن كان بشرا ويمكن أن يخطئ، ولكن كثير من أصول الهمداني لم تنتهي إلينا كما كتبها صاحبها، زيد فيها ونقص أو نقص منها وحشر فيها أيضا.
1: في مجالات أيضا كتب عنها ويعني الوهلة الأولى تشعر أنه هذا مش تخصص، يعني مثلا في علوم الفلك في كتابه الجوهرتين العتيقتين تحدث عن علوم الفلك والفضاء والنجوم زي ما ذكرت بشكل مستفيض. هو يعني تكلم واحد يسأل من فين يعرف الهمدانية؟
0: الجوهرتان العتيقتان المايعتان البيضاء والصفرة هي في التعدين الذي ذكر في علوم الفلك، ذكرها في كتاب المقالة العاشرة من سرائر الحكمة. ولكن الحكمة. هو قلت لك هو ورث عن بطليموس، ورث عن أرخميدس، ورث عن أرسطاطاليس، وهو الكتب كانت عنده. ثم الهمداني رحمة الله عليه لابد من الاعتراف بشيء لا يخرجه عن كونه إنسانا طبيعيا، وهو أنه كان صاحب ملكات، كان صاحب ملكات،
1: بل عبقري زي ما يقال،
0: عنده عبقري، ولكن ليس عبقري بمفهوم اليوم، لأن عبقري مفهوم اليوم يمكن أن تطلق على أي واحد. هو كان عالما، كان عالما ومثله كثر من العرب، ولكنه كان عالما موسوعيا، وكان عالما في جزء من المعرفة هو الوحيد الذي تصدر فيها، وهو ما يتعلق بتاريخ اليمن القديم. وله من الكتب ما لم ينتهي إلينا، عنده كتاب القوى في الطب لم ينتهي إلينا، عنده كتاب الحيوان لم ينتهي إلينا، عنده كتاب اليعسوب في الصيد لم ينتهي إلينا. عنده
1: كل أسماء هذه الكتب في مؤلفات أخرى،
0: في مؤلفاته هو يقول وقد ذكرته في كتاب كذا، وقد ذكرته في كتاب كذا. إضافة إلى أنه له كتاب في الأنساب، وإن كان بعضهم يذهب إلى أن المقصود هو الإكليل، ولكن ربما لا يكون ذلك أو ذلك كذلك، لأن الهمداني لم يتكلم على نسب مذحج، لم يتكلم يعني عمليا، هو تكلم على نسب حمير ولم يتكلم على نسب كهلان إلا ما يخص همدان، وهمدان هي جزء يسير. أين مذحج وأين كندة وأين طية وأين القبائل؟ لا، فذكر قبيل يسير. فربما يكون عنده كتاب في الأنساب حشر فيه أنساب القبائل اليمانية، وإن كان ابن الكلبي ما قصر، لأنه ابن الكلبي وهو يماني ومن كلب ابن وبرة وهي من قضاعة، وإن كان ابن الكلبي لز قضاعة في معد، ولكن هذا لها ظروفها، وإنما هو يماني.
1: طيب دكتور، هل همداني كان فعلا من أوائل من تكلم عن كروية الأرض؟
0: الكروية الأرض هو قال الهمداني أنها مستديرة، وقال أنها كروية وأن لها مركز، ولكن هو بهذا يردد كلام أرخميدس، وأرخميدس هو كما ذكرت لك متوفى بعد أرسطو بنحو 110 سنوات، يعني هو متقدم ما قبل الميلاد، ما قال شيئا نعم، ولكن الهمداني لم يكن يقول هذه الأشياء فيما يتعلق بكروية الأرض، إن لم ينتهي إلينا أنه صنع تجارب خرج منها بمفهوم كروية الأرض، وإنما كانت عنده أصول. لكن الذي قاله الهمداني وتفرد به هو فكرة الجاذبية. نعم، تكلم عن الجاذبية، وسبق نيوتن المتوفى سنة 1727، فتكلم عن الجاذبية، وإن كان نيوتن له نظرية، لكن الهمداني تكلم قال أنه يشبه الأرض بحجر مغناطيس وتجذب مقاومة الحديد إليها، وهذا يعني أمر في زمانه كان أمر خطير جدا
1: متقدم.
0: تكلم على الأكسجين، تكلم وخاض في هذا تجارب، فقال أرأيت إذا كفأت أو أوقدت شمعة وكفأت عليها إناء فإن الشمعة تبقى موقدة ما بقي النسيم في الإناء، كان يسمي الأكسجين النسيم.
1: أيوة.
0: قال وكذلك إذا دخلت كهفا، وكان الناس يظنون إذا دخلوا بالشموع إلى الكهوف وانطفأت أنه مس من الجن. كان الهمداني يقول رحمة الله عليه أنك إذا أوقدت شمعة ودخلت كهفا فإنها تبقى موقدة ما بقي النسيم قائما، فإذا انقطع النسيم انطفأت الشمعة
1: اللي هو الأكسجين فعلا.
0: الأكسجين فيخرج من باب الشعوذة التي كانت رائجه إلى باب العلم المبني على التجارب.
1: هل كان في الهمداني جهود في التنقيب على الآثار اليمنية والآثار
0: لا، فكرة التنقيب هذا تقال اليوم للمستشرقين، أما الهمداني هو جزء من الإرث، هو جزء من الإرث وكان يقرأه. يعني الشخص يولد مثلا في في في في عصر عدد الحجارة المكتوبة بالخط المسند أكثر من الكتب التي حول الهمداني. أنت اليوم في كل بيوتنا بالأرياف ما لا يخلو بيت من وجود نقش فيه، حتى أن عندنا بالأرياف للأسف يتفاخرون بأنه آخر حجر يضعها في البيت هي حجر فيها نقش حميري.
1: عفوا أنت من فين يا دكتور؟
0: أنا من قيفة، من تابعة لردع، وهي من مساكن حمير في في القدم، وإن كانت سكنتها مذعج ولكن هي في الأصل من مساكن حمير.
1: تكلمت عنه سافر هاجر مكة، هل في مكان آخر راح له الهمداني غير مكة؟
0: الذي نعرفه من خلال كتبي أنه جاور في مكة، لكن قد يكون سافر للعراق، ولكن ليس بين أيدينا أو بين يدي أنا ما يدل على أنه سافر للعراق، وإن كان أبوه جوابا للآفاق وقد يكون سافر مع أبي في بعض ترحاله. ولكن الهمداني عندنا إشكالية أن معظم ما يعرف عنه اليوم هو ما بقي في كتبه وما ترجم من خلال الكتب التي مثل القفطي رحمة الله عليه، وهو أعظم من كتب عن الهمداني، وهو متوفى سنة 46 و600، كتب لأن كتب الهمداني أو جزء كبير من كتب الهمداني انتهت إليه ووقف عليها، فكان يتكلم عن الهمداني ويترجمه من خلال كتبه. أيضا الصاعد الأندلسي هو أيضا وقف على كتب، ومن حسن الحظ أن الأندلس كانت في ذلك الأوان كان أمراء الأندلس طلابين للكتب، كما ذكرنا في عهد المستنصر كانت مكتبته نحو 400,000 كتاب، فكانوا يسعون إلى استجلاب الكتب وقت صدورها. فربما هذا العامل الجيد الذي أخرج كتب الهمداني في حياته أو بعيد وفاته إلى الأندلس، وهي ما بقي لنا. وكان عندي بحث نشرته قبل مدة، نقولات أبي عبيد البكري رحمة الله عليه، وهو متوفى سنة 87 و400، عن أبي محمد الهمداني، وفي هذه النقولات كلام كثير من كتب لم تنتهي إلينا، دليل على أن البكري رحمة الله عليه وقف على كتب الهمداني. والبكري صنف كتاب معجم مستعجم في البلدان، وكان معوله على كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني.
1: غير من ذكرت، هذا كان سؤالي يا دكتور، أنه من أبرز من أرخ الهمداني؟ غير من ذكرت من يا دكتور؟ من اليمنيين أو غيرهم؟
0: الهمداني أولا، الذين طلبوا الهمداني وطلبوا إرثه وما خلفه هم المستشرقون.
1: من زمان من؟
0: نعم، المستشرقون هم الذين طلبوا.
1: أقصد من ذلك الوقت
0: ولا لا من ذلك الوقت؟
1: 200 السنة هذه.
0: الهمداني رحمة الله عليه عندما انتهت كتبه إلى الذين ترجموه، مثل كان عندنا الكلاعي سنة 400، هو يمني ووقف على كتب الهمداني، وإن كان لم يؤثر على من كتب الكلاعي ما يدل على وقوفه على كتب الهمداني أو أنه حشرها في كتبه، لكن عندنا القفطي وصاعد الأندلسي، هذان الشخصان من القدماء هم اللذان وقفا على شيء ليس بالقليل من إرث الهمداني وتكلم عليه وترجمه ونبه الناس عليه. يأتي بعدهما أو ليس بعدهما، معهما بالتوازي، من اهتموا بكتب البلدان، وهو البكري في كتابه معجم مستعجم، وياقوت الحموي المتوفى سنة 26 و600، وكان يسمي الهمداني ابن الحائك، ومره ابن يعقوب، ومره وابن الحائك هي ليست سبة ولا
1: منقصة،
0: ولا منقصة، هي هو كان أجداده كما ذكرنا سليمان ابن عمرو يحوك الشعر، وحوك الشعر هو معروف مصطلح في الشعر، فكانوا من حاكة الشعر، أي هي السمة مزيه وليست مذمة.
1: طيب نجيل المستشرقين يا دكتور، أبرز المستشرقين اللي تناولوا تراث أو إرث الهمداني، وفين كان الاتجاه حقهم في تناول هذه الطروحات وكتبه؟
0: المستشرقون معظم الذين دخلوا إلى اليمن من المستشرقين كانوا يطلبون أمرين، الأمر الأول معرفة شيء من نقوش يتعلق بالتوراة، ومعرفة كتب الهمداني. حتى أن نولتكه وهو من أشهر المستشرقين، متوفى سنة 1934، كان يقول لا أريد أن أموت أو أرى كتاب الأصنام لابن الكلبي. فكتاب الأصنام لابن الكلبي كان من الكتب المفقودة، فلما وقف عليه أحمد زكي باشا رحمة الله عليه، متوفى سنة 1934، ونشره وحضر مؤتمرا سنة 1912 في روما، فقال أنه أنا وقفت على كتاب الأصنام ولكنني لا أريد أن أظهره، لأنه علق العالم نولتك حياته على هذا، فإما أن يعلق حياته على كتاب آخر أو أن أحجب هذا الكتاب عن الظهور. فعلم أن نولتك علق كتابه حياته على أحد كتابين، سيرة ابن إسحاق أو كتاب الإكليل الهمداني، وقال فإنهما كتابان لا أزال وأتطلبهما وأحلم بهما في اليقظة والمنام. فهذا كان حجم ما يمكن أن ووقف على بعدين الأوسكار لوفقرين المتوفى سنة 1972، وقف على النسخة البرلينية من كتاب الإكليل الجزء الأول والثاني سنة 1935، يعني بعد وفاة نولتكة. كان عندك الجلازر، جلازر وهو مستشرق نمساوي أنفق حياته، وربما صور أو اشترى، هو بحسب المذكرات صور الجزء الثامن والتاسع، الثامن موجود بنسخة جلازر والتاسع غير موجود، باقي من الصفحة يتاجر بها اليوم، وهي صفحة آخر صفحة في الجزء الثامن. المستشرق الآخر وهو من رؤوس من كبار المستشرقين داود هنريك مولر، وهو أخرج قطعة من الإكليل، وهو متوفى سنة 1912، أخرج صفات جزيرة العرب سنة 1884 المتن، والفهارس والشرح سنة 1891، أخرج صفة جزيرة العرب قبل أن يولد القاضي الأكوع رحمة الله عليه، فاشتغلها يعني ضبطها ضبطا ثلاثيا وأحسن إليها إحسانا عظيما، وإن كان خرجت فيما بعد عارية عن الضبط في طبعة بالهيد النجدي ثم في طبعة القاضي الأكوع رحمة الله عليه، ولا أعرف إن كان الأكوع وقف على طبعة المستشرق ولم ينتفع بها أو أنه لم يقف عليها.
1: السؤال اللي طرحته يا دكتور، الاتجاه اللي كان يذهب به المستشرقون هذه الدراسات نحوه، في أي سياق كانوا يدرسوا تراثة؟
0: هو السياق الأصلي للمطالب المستشرقين هو البحث عن تاريخ العرب قبل الإسلام، لأن بعد الإسلام نعرف، أنت تعرف أنه لما جاء الإسلام كتب فيه الكثير، ومحيى فيه، يعني كتب فيه تاريخ ومحيى فيه تاريخ، وليس كل ما كتب كان صحيحا وليس ما محي كان باطلا. فما محي، ولا سيما مثلا عندك الآن الخط الذي نكتب به اليوم اسمه خط الجزم، ولما تتصفح المعجمات للبحث عن سبب التسمية يقالوا لأنه جزم خط المسند وأوقف الكتابة به. فأنت عندك من البداية الخط وقف والتاريخ وقف وكل شيء وقف، فالمستشرقون يريدوا أن يعرفوا شيئا قبل الإسلام، لأنه ما بعد الإسلام كله معروف،
1: وبالتالي بحثوا في الهمداني عن ما كتب قبل الإسلام.
0: قبل الإسلام، وكذلك ابن الكلبي، ابن الكلبي كتابه الأصنام كان طلبتهم ليعرفوا ماذا فعل وماذا كتب.
1: البعض يشكك يا دكتور أنه في كلام ذكر في الإكليل يتعارض مع النقوش ومع الأشياء اللي ذكرت بخط المسند، هل في شيء من هذا القبيل؟
0: نعم موجود، ولكن له أسباب كثيرة، من جملتها أن كتب الهمداني زيد فيها وحشر فيها ما ليس فيها، وأن النسخ ليس كل ناسخ عالما.
1: أيوة.
0: أمر آخر أنه لسان حمير مثلا، الآن يقال لك أنه الجزء التاسع قد يكون موجودا، أنا أنكر أن يبقى الجزء التاسع لأنه يتعلق بلسان حمير، إذا كانت النقوش التي قرأها الهمداني في تضاعيف الكتب الأخرى لم يحسن الناس نقلها من نسخة إلى نسخة بسبب جهلهم بمحتواها، لأنهم يقرؤون عندما يقرؤون محتوى نقش كتبه الهمداني بالحروف العربية اليوم هو أشبه عندهم بالطلاسم، لأن مدلوله غير واضح، فهم لا يستطيعون نقله كما كتبه الهمداني، وإن أحسنوا نقله لا يعرفوا. أنت اليوم عندما تنسخ مخطوطة فإن جل ما يمكن أن تفعله هو أن يحاكي المنسوخ الأصل.
1: نعم.
0: ولكن هو هذا يأتي بحسب الناسخ أو المحقق، أن يكون عالما سيجاري، ولذلك الهمداني رحمة الله عليه لما كان بمنزلة من العلم وخرجت كتبه دون أن يكون من أخرجها على مستوى علم الهمداني، لم تلقى الرواج الذي ينبغي أن تكون لكتب الرجل. الرجل كان الناس يضربون أباط الإبل للبحث عن كتبه في اليمن ويقتربون إليها من أجل أن ينسخوا كتبا الموقوف عليها اليوم، ويزهد الإنسان من قراءة صفحتين أو ثلاثة باستثناء الكتب التي خدمت.
1: طيب يا دكتور، العصر الآن وإحنا في هذه اللحظة ما من تاريخ اليمني، يعني لماذا لم ينال تراث الهمداني الاهتمام الكافي من قبل مثلا في المناهج التعليم، من قبل النخبة الثقافية، يعني النخبة السياسية؟ ليش ما فيش هذاك الاهتمام الكبير الذي يليق بتراث الهمداني؟
0: الإشكالية تأتي من خلال هل الخط الذي كان عليه الهمداني ممتد إلى اليوم؟ لا يكون خط الهمداني، يستدعى الهمداني فقط عندما تتعرض الهوية اليمنية للتهديد. يستدعى خط الهمداني والبعد القومي واليمني للهمداني، وكأنه أشبه بلغة اليوم أنه إعادة ضبط المصنع للهوية اليمنية، يعيدونها إلى ضبط المصنع.
1: طيب هذا يعني مرجعية عظيمة هذه،
0: يعيد ضبط المصنع. ولكن الإشكالية أن اليوم الأصول كتب الهمداني اليوم التي تمكن الناس من إعادة ضبط المصنع ليست مخدومة الخدمة الكافية، وليست كل أصول الهمداني التي تعزز الهوية اليمنية موجودة. كتابه الأخبار والسير غير موجود، كتاب الأيام غير موجود،
1: بس في من المتوفر ما يعزز ذلك. يعني
0: المتوفر المتوافر منه المتوفر هو كتاب الإكليل الجزء الأول والثاني، فيهما ما يعين على ذكاء الهوية واستعادة الانتماء. ولكن شرح الدامغة الذي هو يمكن أن يعيد الهوية ويعيد للمرء اليمني الاعتداد والاعتزاز بأصله. طيب من منهم قرأ القصيدة الدامغة؟ هم اليوم ينصرفون، يعني اليوم القصيدة الدامغة متوافرة صوتا وكتابة، من يقوى على سماعها ومعانها بصوت الأستاذ سالم الجحوشي، وهو صوت شجي.
1: نعم.
0: يسمع،
1: أعطيه العافية يا
0: أستاذ. وهو سجلها في ساعة وسبع عشرة دقيقة متصلة، وقلما يسجل شخص مثل هذا الزمن في وقت متصل. هذا تعيد الانتماء والهوية، وإن كانت فيها أبيات أدخلت عليها ولكن ما بقي منها. الشرح للدامغة وأنا خرجته قبل سنوات في 1064 صفحة أو 65 صفحة، لا يقرأون الناس. يصعب عليك اليوم أن يقرأ المرء سطرين ليكتب شهرين أو ينظر طوال عمره على الهمداني. الأصل أن تقرأ، أن تقرأ الأصول وتحفظ المتون، لأنه الشاغر يترك هناك إشكالية. ترك الشاغر ولا سيما نحن عندما درسنا في المدارس في سنة الدراسات الأولى، لم نعطى القدر الكافي من التاريخ اليمني الذي يتخرج المرء فيه في الثانوية وهو متشبع بتاريخ آبائه وأجداده. يعطوك تاريخ الدول اليمن ما قبل الإسلام في سطرين، والدول في الإسلام في سطر ونصف، ثم يحشرونها بعد ذلك بما لا يعين ولا يضر ولا ينفع.
1: السؤال ليش مش موجود في المناهج التعليم؟ يعني حتى لو قلنا الآن الحوثي ما حوثي، قبل الحوثي يعني من بداية تأسيس الجمهورية إلى 2015 ما فيش تغذية في، حتى مش في جانب إذكاء الهوية اليمنية وكذا، حتى في جانب العلوم الأخرى ما فيش إدماج أو إحياء للتراث الهمداني العلمي والسياسي والفكري والقومي في مناهج التعليم وفي المنافذ حتى الصحفية والإعلامية.
0: لأنه عندما قامت الثورة سنة 62 أو سنة 62 و900 و1000 انشغل القائمون عليها ومعظمهم من العسكر بتثبيت أركان الجمهورية، وظلوا في صراع متداول. لم يكن هناك بعد موازي لبناء دولة مبنية على استعادة التاريخ، بدليل أنه أنا وقت ما توليت وكيل وزارة الثقافة لقطاع المخطوطات ودور الكتب، وجدت أنه معظم كتب التاريخ اليمني التي تعنى مثل كتب الهمداني، كتب نشوال الحميري، كتب ابن الديبع، كتب الجندي، كتب الخزرجي، التي تعظم من الهوية اليمنية غير متعاورة بين أيدي الناس ولا مخدومة. الذي هو مخدوم هو فكر الضد. أقول لك أمر آخر، أنا لما توليت هذا الموقع وطلبت حصر للمخطوطات، فقيل لي إن ثمت 15 حقيبة أو شنطة في دار المخطوطات محرزة لا يمكن فتحها. فاستغربت على تحريز مخطوطات ومن أمر بتحريزها، ونعين سنة 2012، فقالوا هذا محرزه بأمر أمير المؤمنين يحيى حميد الدين، جمهورية
1: عجيب
0: من 62، والمخطوطات محرزه بأمر يحيى حميد الدين إلى سنة 2000.
1: ما حد فتحها طوال الوقت هذا؟
0: ممنوع، محرزة محرزة
1: محرزة، يفتحوها طيب.
0: فتحناها وفتحناها وفهرست وصارت بين أيدي الناس. الشاهد في الأمر أن الجمهورية كانت لم تتجاوز باب اليمن، كانت في شارع الزبيري والتحرير. المراكز التي ينبغي أن تكون فيها الجمهورية لتصون أجيالا قادمة لم تصل إليها، لم تصل إليها، وصلت بالطرق الرئيسية.
1: طيب خلال 5-7 سنوات الماضية كان في حراك الأقيال يا دكتور، وحراك قومي يمني شباب وركزوا على الهمداني واستدعاء شخصية الهمداني وتراثه ومركزيته. ما رأيك أنت بهذه؟
0: هو يأتي في سياق ردة فعل على التعصب الأعمى الذي يبديه أحفاد الرسيين. واليمن قبل أحداث 2011 لم يكن أحد منهم يميز من هو الشافعي أو الزيدي أو الحنفي أو الحنبلي أو الإسماعيلي، وهذا طبع اليمن، بل لا يميز من هو من اليمن أصالة أم من هو وافد عليها. لكن عندما حكم اليمن بالنظرية الرسيين الآن والبعد المتعلق بأخذ اليمن إلى واد لا تنتمي إليه، وإلى إبعاد أهل الأرض صليبة من أحفاد سبأ وحمير، وأنا أعجب لشخص يتحدر من أروم السبأ وحمير كيف يكون أمره وهو يتبع أناس يدعون إلى شيء يخالف أصله وفصله ومحتده وأرومته. فالشباب الأقيال هم يحاولون الاستعادة جزء من ما خلفه الهمداني، ولكن الذي أنصح به الأقيال أو من يسمون الأقيال أن أول خطوة للتشبه بالهمداني هو أن يكونوا مثل الهمداني علما ومعرفة وتشبعا، لأن التعصب على جهل أضر من العداء على علم. فلذلك ينبغي أن يبدأ المرء
1: صعب واحد يكون زي الهمداني يا دكتور يعني.
0: لا، يتبعون أثره، مثلا أن يحفظوا قصائده المتعلقة بإحياء الهوية اليمنية، أن يقرأوا كتبه ولا سيما شرح الدامغة، أن يقرأوا كل ما يتعلق بالهمداني. يعني القراءة أولا، ثم الهمداني هو ليس وحده هو الذي ضبط إيقاع الهوية اليمنية. لدينا نشوان الحميري رحمة الله عليه، وهو عانى ما عانى، وكان يتهمه معاصره من الرسيين بالفساد، وكان يقول: من أين يأتيني الفساد وليس لي، نسب خبيث في الأعاجم يوجد. فصعب على المرء أن يصدق اليوم أن شخصا يتحدر من أرومة سبأ وحمير وهو مرافقا أو حارسا للغرباء والدخلاء.
1: يعطيك العافية دكتور، إذا بقي شيء إحنا نسيناه أو في شيء في نفسك شيء تقوله تفضل.
0: هو بقي الكثير ما يمكن أن يقال عن الهمداني رحمة الله عليه وعما خلفه وعن استعادة الهوية اليمنية، يمكن أن يقال الكثير، ولكن أول الكثير هذا هو محاولة القراءة والاطلاع على ما خلف السلف، وأن يكون المرء في ذاته أولا يسعون إلى تعليم أولادهم، لأن اليوم التجهيل الذي يجرى على النشأ الجديد هو أخطر ما يمكن أن يكون على مستقبل اليمن.
1: نعم.
0: ينبغي أن يكون هناك تعليم للأولاد والبنات خاصة، ثم يكون هناك تحصين بمعرفة ما ينبغي أن يقرأ من تاريخ اليمن قبل الإسلام وبعده. ينبغي أن ينظر اليمني إلى من هو وما ينبغي أن يفعله، ومع من يتعامل اليوم ومن يتبع. القبائل التي غضبت للهمداني وأخرجته من سجنه وفتكت بمن سجنه، أين هي اليوم من الهوان الذي فيه كبارها وقلاؤها ومشايخها؟ نسأل الله سبحانه وتعالى اليمن أن يستعيد ذاته وهويته، وأن يلتئم الجرح الذي كان، وأن يعود الناس لما كانوا عليه من سؤدد ومروءة وشرف وكبرياء.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا لك.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا. خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عادنا الغد صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: قلبه رضا. عاشوا عاشوا شباب عاشوا عاشوا.
1: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
4: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-22929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
3: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
0: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
1: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-22929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
6: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: بعدها.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
5: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: أسيا وما فيش فيها. حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة فيه للمياه، فهو موفر للمال أيضا ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
5: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

وفاين بان عندي فيها واحد بلان وار اليوم.